0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: معكم الرشيد FM.

صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر له خال على صفحات خد كنقطة عنبر في صحن مرمر

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم. أعوذ بالله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام. الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، الوان اغنى، استخدام اسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
1: ونظام تايزن من سامسونج؟
0: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
1: يعني ذكي وسعره مناسب.
0: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
1: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاوية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن،
3: أعلن، أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
2: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
2: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
2: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر، نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات

حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب. أهلا بمستمعي راديو الرشيد عبر التردد الطيفي 91.5 أو عبر تردد الستلايت وكل البثوث على الترددات الرقمية. أهلا بالجميع، وصبح عراقي جديد يجمعنا بكم على راديو الرشيد، اسمه بانجور. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة وحب، وتبدون يوم جديد وحياة جديدة آمنة، بها سلام، بها سلام نفسي، بها سلام عليكم السلام، هذه هم يعني مهمة جدا، بها يعني هذه الأمور اللي توازن وتعادل نفسياتكم. إن شاء الله إن شاء الله تكونون اليوم متوازنين قدر الإمكان، تخلصون الأمور بخير ويسر بإذنه تعالى. صحة وسلامة على كل المرضى، صحة وسلامة على كل إنسان موجوع بدنيا روحيا، إن شاء الله الفرج قادم بإذنه تعالى. وصباح الفل على كل الناس اللي رايحة للدوام، اللي متوكلة على الله، اللي طالعين للشغل، أبو التاكسي، أبو البسطية، أبو المحل، أبو الدكان، يعني كل شخص، التاجر والفقير، الكل صباحهم خير. إن شاء الله يوم ثلاثاء مميز على الجميع، وأهلا بكم في بانجور للساعة 10 وياي على الميكروفون بان المسوي، ومعه على المكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور والسعادة عليكم. أهلا بكم في أولى فقراتنا 360 درجة. مدارس صينية تدخل القيلولة كحصة إلزامية للطلاب. قبل معلماتنا أو مدرساتنا بالمتوسطة والإعدادية يقولون للطالب ابقى نايم على الرحلة، ابقى شبيك نايم على الرحلة، تروح تنام على الرحلة أنت، طلع النوم على الرحلة، الرحلة فشي مهم. وبالعكس لازم ياخذ التلميذ أو الطالب قسط من الراحة. هذه الحصة أحبابي في الصين إلزامية للطلاب من 30 إلى 60 دقيقة، يعني ممكن نص إلى ساعة، ضمن الاهتمام بصحة الطلاب وتنظيم ساعات النوم. تخصص مدارس ومناطق تعليمية في الصين وقتا للراحة خلال منتصف اليوم، وتختلف مدة وطريقة تطبيق القيلولة من مدرسة إلى أخرى، في تجربة تهدف إلى منح الطلاب فرصة لاستعادة النشاط قبل استكمال الدراسة. هل يا ترى هذه الفكرة مناسبة للتطبيق في مدارس العراق؟

صباح الخير وتحية وطن عظيم إلى كل أبطال قواتنا المسلحة، إلى كل أبطال جهاز المخابرات العراقي، إلى أبطال جهاز الاستخبارات، إلى أبطال جهاز الأمن الوطني وكل الأجهزة الأمنية والمديريات وما إلى ذلك. شكراً لجهودكم العظيمة في ملاحقة وإلقاء القبض على المجرمين، على المافيات، على إلى آخره. بس تخيلوا أكو عصابات تهريب، بس تهريب شنو؟ عصابات لتهريب النمل. كيف تحولت حشرة صغيرة إلى تجارة غير مشروعة؟ تخيلوا من هواية إلى سوق سوداء. رفع هواة تربية الحشرات حول العالم الطلب على النمل النادر، حتى أصبحت بعض ملكات النمل تباع بمئات الدولارات، ما حولها إلى هدف لشبكات التهريب. كيف تهرب يا ترى؟ يجمع المهربون مستمعين ملكات النمل من بيئاتها الطبيعية في أفريقيا، ثم يخفونها داخل أنابيب صغيرة، عبوات مخصصة لتنقل عبر البريد أو مع المسافرين وتصل إلى أوروبا وآسيا. الخسارة ليست للنمل فقط مستمعينا، يحذر التقرير من أن إخراج الملكات من بيئاتها الطبيعية قد يقضي على مستعمرات كاملة، يهدد التوازن البيئي، ويزيد من خطر اختفاء أنواع نادرة. لذلك شددت السلطات الرقابة لملاحقة شبكات التهريب.

عاش العراق، عاش العراقيون، عاشت بغداد مدينة الجمال والسلام. صباح الورد مستمعينا، متابعينا، مراسلينا على الواتساب على 0770011415. أهلا بسليم الجعفري يقول وحق من نام طول الليل والحاي بياض الشيب غطى الراس والحاي عليك بروح كل من مات والحي قلل هالقساوة وحن علي. أسعد الله صباحكم بكل خير، ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة FM، مستمعكم سليم الجعفري. حياك الله أبو سيف وصباح الفل. إلى أبو دلة، سبحان من يجبر خواطرنا حين يصد كل شيء ويحن علينا إذا قسى كل شيء، سبحان من نحن بدونه لسنا بشيء وبه كل شيء، يا عظيم الرجاء يا واسع العطاء اغفر وارحم واكرم كل من لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. صباحك أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وهديتي لكم اليوم أغنية من الزمن الجميل يفر بي للمطرب محمد الشامي، أتمنى أن تنال إعجابكم، يعني كلك ذوق. وهذه الأغنية تحديدا بالفترة الصباحية يعني كانت الإذاعات قبل وإحنا صغار يعني كله يفر بي هو المحبوب يا يمه. زين إن شاء الله هو طيب وأجواء طيبة وأحبابكم طيبين مستمعينا. شكرا يا أبو دلة على ذوقك الراقي. عباس الحمداني صباح الخير، اللهم افتح لنا أبواب البركة والرزق والتيسير والفلاح والنجاح واحفظنا من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء ولا تحوجنا إلا إليك يا رب العالمين. آمين آمين يا عيني. مهدي الياسري صبحكم الله بالخير ستبان، صباح يوم الثلاثاء مبارك، يوم جميل وسعيد على الجميع، إن شاء الله يومنا مميز جدا بوجود بان الموسوي. مستمعكم مهدي الياسري، شكرا يا أستاذ مهدي سيدنا الجميل، إن شاء الله البركة بوجودك ووجود مستمعينا يا رب، ويكون ثلاثاء حلو عليكم وعلي. إلى الأستاذ المحامي حسن الزهيري، صباح الخير والحب والمودة والرحمة والتسامح والتفاؤل عليك ستبان ملح راديو الرشيد، وصباح الخير على جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع المستمعين والمستمعات. على ذكر ما تقدمت فيه ستبان فقرة 360 درجة، معلومة قانونية، نصت المادة 102 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إن من أهم الحالات التي يجوز فيها لأي شخص أن يقبض على أي شخص دون الحاجة لصدور أمر قبض بحقه من الجهات القضائية، إذا كانت الجريمة مشهودة أي كنت في محل الحادث لحظة ارتكاب الشخص الجريمة، هنا يحق لأي شخص أن يلقي القبض على مرتكب الجريمة. 2 يحق لأي شخص القبض على أي شخص إذا كان قد فر بعد القبض عليه، أي أن الشخص قد فر أمامك من الجهات المعنية فتروح أنت تلحقه وتلقي القبض عليه يا جراندايزر. أوكي والله أنت بالعكس تكافأ على هذا الشيء. نعم صحيح. ثالثا يحق لأي شخص القبض على أي شخص إذا كان هذا الشخص قد حكم عليه غيابيا بعقوبة مقيدة للحرية. زين أحيانا بعض المتهمين يتم البت بالحكم عنهم غيابيا، ما ألقوا القبض عليهم يعني أو ما حضروا أو إلى ذلك، فيكونون مطلوبين للعدالة، فباعتبارك أنت مواطن صالح إذا شفته تلقي القبض عليه، يعني هذه مسؤولية قانونية على الجميع. رقم 4 يحق لأي شخص القبض على أي شخص وجد في محل عام وهو في حالة سكر أو أحدث شغبا أو كان فاقد صوابه
تحياتي أخوكم المحامي حسن زهيري، كل الشكر والتقدير إلك. حياك الله، بس هذا الفاقد صوابه، يجوز مدوهنت الدنيا، يجوز تعبان، يجوز فربيه هو المحبوب يا يمه، مو خطية يعني، مو بالضرورة يكون يعني شي يسمونه أوكي. بس حلو، تحية إلى قانونينا المحترمين المحترمين والمحترمات بين قوسين، تحية إلى كل السادة القضاة. يلا اشتموا هوا طيب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل، وتصميم عصري يكمل بيتك.
5: ونظام تايزن من سامسونج؟
4: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
5: يعني ذكي وسعره مناسب.
4: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
5: تلفزيون الريان، كل اللي تتمناه تلقاه وياه.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
6: على الرشيد.
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
8: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور والسعادة، صباحكم حلو يا رب، صباح اليسر إن شاء الله على كل إنسان الآن في مأزق، ربما هو في مأزق مادي، ربما هو في مأزق معنوي، ربما هو في مأزق غازي بنزيني، هيجي أمور تعبوي. يلا الله يسر على الجميع. أصلا رائع الازدحام، رائع مع فانو وسام.

إلى ميسان أخونا محمد كاظم، أجمل راحة في الحياة أنك تسلم أمرك لله وتقول اللهم اختر لي ولا تخيرني فأنت أعلم بما هو خير لي يا رب. صباح الخير، صباحك خير وسعادة وجميل، هذا التسليم لله ممتاز. المهندس زياد، صباح الخير يا صفوة الطيبين، جعلكم ربي في عليين ونظر إليكم نظرة رضا يوم الدين. لأحبتي الذين استيقظوا وقلوبهم لا تحمل إلا الحب والاحترام لمن حولها، أسأل الله لي ولهم فواتح الخير وخواتمه، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، والدرجات العالية من الجنة. أسعد الله صباحكم بالخير وصباحك كل خير إن شاء الله. أستاذ زياد شكرا جزيلا. الأستاذ أركان أبو حمزة، صباحكم خير، أجمل تحية لمسز بان الوردة مني ومن الأستاذ أبو سلطان ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. سؤال، أشو البث على الفيسبوك ماكو، صار أكثر من شهر. أي، ونوهنا أكثر من مرة أنه أكو حقوق على المقاطع الأغاني اللي تبث في البرنامج، فيتم حظر البث، وهذا الشيء أثر على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، يعني ممكن أن تبندوها فتقبلوها. فأنت بانجور مثل مرة بالعمر ما ينعاد.

انتوا ليش ما تسجلون البرنامج يومية؟ البث مو زين ونريد البث نسمعه يومية. هز جذعك يا خلا، جيبوا ريكورد شوية، صرفوا شوية بيها، شوية بيش $10 يطلع. مهم جيبوا ريكورد وسجلوا البرنامج. أنا قبل برنامج هذا كانوا المستمعين هم يدزولي تسجيلاته، لا أكو ولو أنا أول وحدة بثت على

0: اي سمعناها احنا يا استاذ صائب. ها يعني قصده بمكان فيروز الصير. ما اعرف بعد هذا يعني خلي يكون مقترح من المستمعين للإدارة. بس معناها عاش عاش عاش العراق مرة واحدة الصبح يوميا. اي اوكي ليش لا. إلى مشاركة الأستاذ مظفر قدري. صباح الخير.
1: صباح الخير سلطان، تحياتي لك، تحياتي للمخرج والمستمعين الكرام. سلطان عندي سؤال. بداية أو مقدمة البرنامج أكو ثلاث شعراء يعني يتكلمون عن العراق أو بغداد. الشاعر الثالث عرفت أنه هو عبد الرزاق عبد الواحد، بس يمكن أعرف اسم الشاعر الأول والشاعرة. أطلب منهم. شكرا جزيلا.
0: يعني هو العراق اللي لا مو هو العراق. الشاعر الأول هو الجواهري رحمه الله، والشاعرة هي يعني الملكة لميعة عباس عمارة، والثالث الراحل الكبير عبد الرزاق عبد الواحد. شكرا لاهتمامك. إلى أزادنا يقول ظل وياي أريدك والبقن كم يوم، وهل كم يوم صار حدك وحدي، خليني أرد أشوفك قمت أحسك طيف، يا عين تكض الطيف اللي يعدي، أخذني وياك أريدك ما أريد الغير، وكون بسدك أقعد وأقعد وأقعد بسدي، لا تخليني وحدي، منين أعرف الناس لا أقدر أعاشر، لا خلق عندي أحب شلون غيرك، من ود شلون وأنا وياك كلش خلصت ودي، أخذني وياك منيش عندي باقي وياي، قل وياك أخذني وكل شي لا تودي. جبار رشيد، أرجوكم ترحموا على روح الطاهرة رحمة الله عليه. حيدر المدريدي بعث لنا صورة الازدحام ويقول صباح الازدحام، لا لا تنام يلا دوام.

0: يا رب العالمين.
1: آمين.
0: تحياتيكم.
1: آمين آمين وأجمعين. أبو عبد الله صباح الفل عليك يا طيب، وإن شاء الله يعني قر عينك بشفاء بنتكم إن شاء الله وينطيك الصحة والعافية. المحامي أحمد مكية، صباح الخير لكل مستمعي إذاعة الرشيد وبرنامج بانجور، صباحكم أمل وتفاؤل، وتذكروا أن كل يوم جديد هو فرصة جديدة لنبدأ من جديد ونترك أثرا طيبا في حياة من حولنا. دمتم بخير وعافية.

صباح الخير، صباح الورد وعاش الذوق يا حربي. كأنه هذه الأغنية كنا نتكلم أني والأستاذ المخرج، يعني كأنها ما الحب قبل، لما يجي قبلها أو تجي زحمة هي توصل قبلها، ترى شوية تأخرا لا توصل قبلها.

0: ماكسيموم اسبوع. بمجرد ما هذه يعني تنتهي العلاقة كلش عادي، بلوك مثلا. حتى إذا صار زواج ينفصلون، بس قبل لا، قبل ماكو هيجي يعني يحبها يريد يزوجها، ماكو صداقة وهذه. يعني شنو أستاذ، شنو مداخلتك؟ ماكو ثانية، ماكو يحب ثانية، عنده ستاند باي، ماكو هيجي شي. وحدة، يا وحدة وكاسرة ظهره، أطمى وسطه والله. هو وحدة وقوة يوصل لها، وقوة يسافر لها ممكن، أو هذا هسه يوصل قبلها وقبل يصير أسود الولد. من الشمس عليه ضارب ركن. والله هاي من عدم مرات تصير لهم مشاكل، ينبسطون من المنطقة وهذه، كافي عليهم زيكو طق طق. المهم، فكانت المعطيات يعني يستجدوها، تليفون، إذا حصل تليفونها هلو. وإذا هي جاوبت، وإذا ما أعرف شنو. لسه بغض النظر عن التزاماتنا الأخلاقية والعائلية وحرص العوائل على هذه، بس هذه أمور صارت يعني حقيقية. يعني إحنا دا نحكي عن الحب النقي، الحب اللي مو لعب، مو تقضية وقت. يعني رجال قبل كانوا فعلا من يحبون يقولها حبك، يعني مو هسه حتى يدوخها زين. هسه المشكلة هي دا الدوخ، هي تدري بيكذب بس الدوخ ليش بدي أعرف. المهم، شنو الموضوع؟ الموضوع وما بي حصولك على الشيء بالطريقة الصعبة يخليه عزيز عندك، وفقدانه مو سهل. يعني تظل تحارب لأجله لآخر رمق، إلى أن يكتب الله. يعني ممكن يصير بيك شيء، ممكن يصير بيها شيء هذه. أما أنتوا على قيد الحياة وماكو شيء، بس لأنه مزاجكم انعقد، فهذا مو حب أصلا، هذا تسلاية، هذا ضحك على الذقون، أو فاهمين بعض أنتوا أساسا على شنو انجمعتوا. عموما أسأل الله أن يديم أحبابكم إلكم، وتدوم العلاقات الحقيقية الصحيحة النظيفة، وتتوج بشيء يرضي الله إن شاء الله على طول. صباح الفل عليكم. والأستاذ مظفر قدري يقول، هاي تكملة قصيدة بغداد للشاعرة لميعة عمارة. بغداد مشيت بطر وينهر المخوف زدودة. نومة سطح والتحب موسدك إيده، ريحة تراب الدرب مرشوشة عصرية، سهرة أحباب على شاطي وعلى الشاطي، ودنيا قمرية وفزت هلا بجية محب بلا ميعاد، وبغداد عمر القضى والبعد ما ينعاد. شكرا أستاذ مظفر، كلك ذوق. إلى أبو حمودي وبصمة صوتية.
1: صباح الخير ستبان، صباح الخير يا أحلى كادر وأحلى مخرج. حبيت صباح عليكم وقلكم صباح الخير عليكم، ويومكم حلو إن شاء الله. ستبان عجبتني هاي الأغنية مال الأماكن، على ولا طلعوا لنا كلش حلوة هاي الأغنية.
0: يا مال
1: الأماكن كلها مشتاقة لك.
0: لا
1: يا ريت لو ولا مقطع صغير من المخرج، تحياتي لك. شكرا، وياكم عمار ابو حمودي.
0: اهلا استاذ عمار، اهلا وسهلا. انت مخابر على بانجور لو على مهيمن الابيض.

انتوا حتى اذا تفولون بنزين تاخذوا الرواتب يصلحوا لكم الكهرباء ما ادري ايش تسوون تلبى كل طلباتكم هم تشلبون بي وتطلعوا لي انه بصيرون شنو رومانسيين ومجروحين يا دنيا مجروحي والله جروني سواحليات هي مال اماكن الصبح ايش قلت حلو واحد يحب على هيك اغنيه ايقاع سريع اسمع اسمع اسمع رعد الناصري مو ونور الزين مو

0: صباح الخير عليكم واسم الله عليكم من المرض، وإن شاء الله يومكم حلو يا رب العالمين. وين وصلنا؟ وصلنا إلى حسن. صباح الخير ستفان، ودعتش هسه يجن قبله وينزل نرجيلهم يوصلن قبله. لا أنا ما أقصد هذا الصنف التعبان، هذا صنف تعبان، نقصد لك حيلة المحترمة. يعني أحيانا يأخذ هالشوق يعني تحمل زين يعني حلو حلو الثقل، يعني ثقل حلو. تحياتي إليك. حيدر المدريدي، طبعا ستفان صار بي موقف، صار لي هواية مسافر ورجعت على الازدحامات وحط على إذاعة عبالي الرشيد، وصوت المذيعة مختلف، أقول شنو ماخذة إجازة؟ طلع غلط، متوهم بالإذاعة. والله دا انتظر أكو ستفان، وين الضحك والسوالف؟ شو كل شيء متغير. يا عيني تسلم تسلم يا عيني. حيدر الحمد لله على السلامة، وين كنت؟ صدق إن شاء الله يعني سفرة سعيدة عليك. ها كنت في تركيا، حلو شفت أرطغرل. أم عمر صباح الورد، صباح الورد، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، أحب أسمع فيروز الصبح، ما أعرف أتريق إذا ما أسمعها ربي، من تألق إلى تألق بوجودك يا الغالية حبيبة قلبي. فيروز فيروز يعني أكو ناس ما تقدر تفاركها، صدق صدق يعني أنا اليوم سمعت فيروز، والله والله أنا شخصيا مو ما أقدر أفاركها، بس هيك قلت خلي أسمع، أرجع الأيام التي خلت. فسمعناها وليش لا يعني، وبالتالي أستاذ مظفر يقول فقط للتنويه مظفر قادر مو قدري، والله كاتبيك قدري ما أعرف منه. فعاشت الأسامي أستاذ مظفر قادر، حياك الله. لحظة بس، إلى الأخ العزيز أبو آري، صباح العافية صباح العسل على بلبل العراق، صباح الهنا على المخرج والمستمعين، يا رب التوفيق والرزق والعافية عليكم، تحياتي لكم. ألف تحية وسلام يا أبو آري العزيز، وإن شاء الله تكون بخير وسلامة أنت وعائلتك الكريمة. يا عيني طلع حلوة ونورت. حنروح بريك 8:30 أحبابي، وبعدها نكمل بانجور، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. أحلى صباح من الرشيد FM.

0: الأخ الكبير والعزيز أبو دلة، صباح الخير عليك.
1: مشيت
0: الله
1: علي
0: مرامك.
1: مرامك ورضيت بكل كلامك.

0: عينيه سام مسموم وتداوي. أحلى صباح وأحلى بانجور أختنا العزيزة الغالية ستبان الغالية ومخرجنا الراقي ومستمعينا داخل وخارج العراق، تحياتنا لكم وخصنص أخوي حسين الشيباني وأختي العزيزة تاج راسنا سحر الخفاجي، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: صباح الخير يا أبو دلة العزيز، وعاش الصوت وعاش الذوق من أجمل أغاني الفنان الراحل الله يرحمه جلال خورشيد. مشيت على مرامك، اختيار حلو وأداء حلو وطلع حلوة من أبو دلة الغالي. صباحك ورد.

0: علي كريم، صباح الخيرات، صباحكم نور وسرور، وربي يحفظكم ويرعاكم ويحفظكم ويرعاكم إن شاء الله. مستمعينا في كل مكان، نذكر برقم الواتساب 0770011415. على ذكر الفنان جلال خورشيد، يعني ما ردت هاي الحزينة بصراحة، بس تماشيا مع يلا خوش ها شبيك طلع عن شغلات الدلو. يعني عنده أغاني كلش حلوة، عنده مثلا امسك أعصابك يا حبيبي، عند هيك عم بقدر هدي يرزله. على كيفك على كيفك. عنده وحدة كلش حلوة، كلها يعني أغاني. فنان جميل رحمة الله عليه، وهم مطربين التسعينات، يعني فنان يطلع، فنان كله فنان يطلع. شنو شرح طلعنا؟ يلا امسك امسك اعصابك يا حبيبي، يا ناعم هادئ خليك، باقت ورد انت وبعد احلى، والقسوه جايبها عليك يا حبيبي. نسمعها هديه لكم.
1: صدق كذا دمرت المرسلة. دمرت المرسلة اليوم.
0: إيش عندك طلعنا؟ إيش عندك؟

يكفيكم شر برج الدلو إذا نام وشبع نوم. عنده خلق وياك هلو. شي يسوي بيك إلا يعني هو أول ما يقعد منه

يتثاوب وما ادري شنو، يقول لي يوم ادمر هذا الانسان ويخلي انسان في باله، يعني مو يدمره ياذيه وهاي، بس يخلي عقله وياه. يما كل حزن. الله يجي يوم، هاي بعد احلاهن كلهن. يلا نسمع.

الله، صباح الورد عليكم، صباح الورد على جمهور جلال خورشيد، والله يرحم هالفنان الحلو. اهلا اهلا اهلا اهلا بصوت الصباح. لنفرض جدلا اننا تسجيلات في زمن التسعينات، أي نعم كانت الكاسيتات الأكثر مبيعاً كاظم الساهر، مهند محسن، هيثم يوسف، عادل عقلة، حاتم العراقي طبعاً، منو بعد شو اسمه، قاسم السلطان طبعاً، الله، محمد عبد الجبار، بعدين صارت هم قوية مبيعاته، بالله بعد منو اسماعيل الفروتشي طبعا. يعني بس اكو مثلا اكو كاسيتات مو منسية، بس هي تجي ليفل 1 ليفل 2 او بارت 2 اللي هي تكون يعني الاقل طلبا من الاولى، يعني ممكن ضياء حسين رحمة الله عليه، صلاح البحار الله يحفظه، مو مو مو تقليل من قيمتهم الفنية ابدا ولا كإنسان، بس يعني كانوا هذول اللي بعدين صاروا، بعدين هم قووا فترات متفاوتة. ايه نمير عبد الحسين، ضياء حسين، جلال خورشيد، بعد منه ياسين سلامة، منو يعني إذا تتذكرون من جماعة الصف الثاني، يعني في أغاني التسعينات، رضا العبد الله، رضا نهاية التسعينات، نهاية التسعينات نشط، بعد منو يعني هواية فنانين طلعوا وسجلوا كاسيتات، ممكن سجل أغنية وأغنيتين زين. فتعالوا أنا وياكم ندخل تسجيلات التسعينات ونختار الكاسيت اللي نحب نسمع منه أغنية، مال يا سنة ويا فنان وشنو كانت تعني لك. هذه الفقرة بين فترة وأخرى نأخذها في يوم الثلاثاء، حتى نطري الجو، حتى نكون يعني نرضي هذا الحنين للماضي. ودائما ما تكون هذه الأغاني يعني إلها وقعها على نفوسنا، حتى إحنا كنا نسمعها صغار يعني. أكيد صلاح حسن، نعم شكرا، منو الأستاذ المهندس أحمد، شكرا جزيلا، محمود أنور طبعا، بعد منو عافية ذكروا لي مظهر محمد طبعا، شلك علي يا زمن وش رايد، انطيتك اللي ردت مني وزايد، الله الله يا يوسف، انسى لا تفتكر مرة كل علاقة بيننا، لمهند محسن، أحمد الشمسي منور، بونجور، هسه نسمعها أحمد، أبقى وياي.

صباح الحب عليكم جماعة التسعينات. تخيلوا أيام الزعرة وأيام البرازيلي وأيام هذه السيدان وأيام الكريسيدة وهاي شغلات السليبريتي والأوزموبيل والدنيا قلبيها بالشوارع كانت مو ماكو ازدحامة. اي انا يمدى اشوف أولدزموبيل وهذه السيارات بس تحس هذه الأغاني مو حلوة بالكورونا مثلا مو صحيح لا ما أحبها الكورونا مال ياس خضر والله صلاة عبد الغفور رحمة الله عليهم الكراون مال دعوني أفكر قليلا الكراون مال فربية هو المحبوب يا يما أي والله مال مثلا ذول الرواد يعني اي سعد الحلي يعني بس هذني السيارات والهذي تحس هيك انت يعني ايش لا اي شلون التاهو هسه بس يعني لا مو التاهو هيك يا ما ادري اكو فتوامه حلوه بين هاي الموديلات السيارات هذه وبين المطربين هذول الله علي محمود العيساوي وباسم العلي الله الله يا علاء جاسم صح الله أغاني باسم العلي قبل قلبي لا يتحمل والله يعني عند أغاني تشق القلب مثلا عند أغنية وين أنت عند أغنية دارة الأيام الوقت ذبني عند أوقف يا زمن وياك الحساب خذت مني العزيز بغير أسباب الله باسم العلي تحياتي إلك يا فنان يا جميل وين هذا الإبداع هسه وينه ماكو كلام ماكو لحن جديد ملحن الله الله الله الله الله الله الله, الله.

صباح الفل عليكم. إذن ذكرياتنا أحبابي جميلة ورائعة، بس أنا يمكن ذكرت أغاني لحبيب علي نسبتها لباسم من العلي. دارت الأيام لحبيب علي، الوقت ذبني لحبيب علي، هذا يا حب جايني تحكي عليه. يعني هاي كلها أغاني تجنن ولسه الناس دا تسمعها، لسه دا تطلب في حفلاتهم، مدى يطلب جديد. يعني صاروا المطربين هذول لما يرحون الله الله. البداية عندك الموسيقى السريعة مالتها؟ أي هذه الأغنية هي من ألحان مجرم الألحان الفنان علي صادر.

صباح الحب عليكم، صباحكم حب أصيل يعني إلى قيمته حتى وإن انتهت الأشياء. لقيمة هذا الحب وزنه الباقي في قلوبكم في ضمائركم، وصباحكم حب حبيب علي.

0: صباح الحب عليكم، أهلا بكم في تسجيلات التسعينات في بانجور مع بان وويسام ماجد. نستقبل أول اتصال للعزيزة سحر الخفاجي. صباح الخير.
1: صباح الأمل والتفاؤل.
0: منذ 6 دقائق وأنت على الانتظار.
1: شو أسوي؟ لا أقدر أسد ولا أقدر يعني اليوم يا مانمو أنت حبيبتنا ومصدر سعادة. تدرين أني اليوم 4 مرات بتشيتوني ليش؟
0: والله حياتي
1: يعني فضل على أبو دلة.
0: أي.
1: خلينا نطي شوية حقه من التحية والاحترام والتقدير العالي كلش اللي حل فنجان القهوة اللي بيدي بكلماته الحلوة. الله يطيب خاطرك منا إلى يوم الدين بعد عمر طويل. أنا آسفة لأن ما أقدر أوفيك حقك عيني أبو دلة، ما أقدر أجاري كلماتك.
0: نعم
1: حبيبتي بنو فدوى العنج وعنا الوسام، إحنا برج دلو ومو دائما نوم، يعني ننام هواي، دائما نومنا قليل، نقعد على
0: صح.
1: هذا يا حب لو شلك علي يا زمن وإيش رأيك؟
0: والله أي صارت يعني
1: دمار هذا للأعصاب بنتي حبيبتي عيوني أنتي والله العظيم الدموع حسة بعيوني. أنا فاقدة أخوية كبير يعني حبيبتي. شوية زحمة
0: يا حبيبتي رحمة الله على روحها
1: يعني اضحك وابكي في وقت واحد.
0: شوفوا شوفوا شوفوا يعني انا حتى تحت الهواني ابكي زين، هذه واحده. اثنين بالنسبه للبكاء يعني احنا نحتاج بين فتره واخرى حتى ننظف هذه الطاقات، ننفس عما بدواخلنا من حزن من حسره من الم من فقد. جدا آسفة يا حبيبتي، جدا آسفة، مو غالية.
1: لا والله لا حبيبتي.

0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير، صباح الورد عليكم. إن شاء الله صباحكم حلو، وإن شاء الله بانجور حلو عليكم يا رب. نعتذر إذا ثار شجون، نعتذر إذا قلب أمور ما حاجة إن يعني نقلبها، يعني لأنه انطمرت وراحت. بس أحيانا أنت تحتاج تحرك الشيء حتى تتخلص منه، مشاعر حزن، مشاعر سلبية إلى آخره. عموما أهلا بكم في تسجيلات التسعينات. إحنا اليوم التسجيلات مو بس بها أغاني عراقية، ممكن بها أغاني عربية وخليجية. وبزمن التسعينات يعني كانت أيضا أكو يعني نتاجات عربية رائعة، رائعة جدا. هسه على مستوى الخليج أو على مستوى مصر، يعني هما الكويت كانوا ومصر

0: يعني. كانوا قبل يدعون على المسجل. الله يخرب مسجل اللي الراديو، ان شاء الله يخرب المسجل مالتكم ان شاء الله. ايش بيكم عود هذا يعني؟ هي مو هنا المشكله، المشكله انه فعلا يخرب المسجل ولكم ليش؟ وين اسمع هيثم يوسف؟ لا قبل تحس الدعاء كواليتي عالي يعني، وصل بسرعة واضح واضح. الله يخرب مسجلكم، خرب المسجل، روح الله ينتقم منك، انتقم منه الله والله. تعرفون ليش؟ لأن قبل أنت ما تأذي، فالأذية من تجي من واحد هو جتي منه، مو هسه تأذي ويأذيك، لا قبل هو هيك يطلع واحد يعني. المهم تسجيلات التسعينات ومسجلاتها وكاسيتاتها وأشرطتها، وهذه كانت تحمل نتاجات عربية أيضا. نوال الكويتية، الغريب أني أعاني مثل كل الناس أعاني، مصبر الموعود، أصدق بوعدك يوم، ودي أحس أنك كوفي. نوال الكويتية ظهورها العظيم كان يعني رائع صراحة، ولحد الآن هذه الفنانة فنانة بمعنى الكلمة. منو بعد بالتسعينات؟ طبعا هي أقدم من التسعينات بس يعني نشطوا في هذه الفترة. مثلا طلعت يعني ناهيك عن لطيفة، سميرة سعيد، أو إيهاب توفيق، محمد فؤاد، جورج وسوف، أصالة، يعني هذول كاسيتاتهم مال التسعينات ترى عملاقة. خلي ناخذ اتصال جديد ونشوف شنو يريد من تسجيلات التسعينات. يا هلا. ألو.
1: بانجور.
0: بانجور. عفوا.
1: شلون استقبال؟
0: رياحنا، أنت شلونك؟
1: نعم أنا بخير الحمد لله.
0: على طول يا رب، هلا بهالطلة.
1: سلمين.
0: يلا أنا وياك بالتسجيلات، ش حتختار كاسيت وتحديدا لأجل أي أغنية؟ عفوا.
1: طبعا كاسيتات التسعينات كلش حلوة، هي بطبيعة الحال التجربة مال المسجل والكاسيت، تروح للتسجيل وتسجل حتى بالطلب مرات كوكتي، فشي مو طبيعي.
0: صح.
1: اي فراح اختار لك كوكتيل.
0: اوكي.
1: طبعا ملك الكاسيت كانوا التسعينات كريم منصور.
0: الله.
1: بس تعالوا. اي
0: زين.
1: اي كاظم، اغاني اللي انتشرت بالتسعين وصارت تتوجع عليها.
0: اي.
1: سيدينا عشقا، مدرسة الحب.
0: نعم.
1: سلمتك بيد الله.
0: الله.
1: اي. نجوى كرم، اخذت من عندنا وطر.
0: الله.
1: عمرو دياب، عمرو دياب طبعا كل كاسيتاته من صار لحد الان.
0: صح.
1: بس ضحكت عيون حبيبي.
0: الله الله. بس
1: يعني خلاص وهي عامله ايه دلوقتي؟
0: الله الله.
1: لا بديل عنهم.
0: اي.
1: بعد سميره سعيد بدايه التسعينات.
0: الله.
1: همين كان لا يعلى عليها.
0: انا ايه سهرني وايه حيرني وايه خلاني اشتاق لهواك. زين.
1: الله. اي فكانت حقبه كلش حلوه.
0: اوكي.
1: اكو اغنيه هسه فارس اسكندري كان مطرب لبناني اسمها كاسيت، اذا ممكن طلعوها شوفوا راح يصير بها كوكتيل اغاني اختار من التسعينات كلش.
0: شنو اسمها؟
1: كاسيت، اسمها كاسيت.
0: وهو شنو اسمه؟
1: فارس اسكندر اعتقد.
0: فارس اسكندر.
1: طيب.
0: طيب
1: موضوع حلقتكم اليوم هي هاي الأغنية.
0: طيب أوكي. من بين طبعا الأغاني كلها اللي عددتها حتختار أي أغنية؟
1: وهي عاملة أي دلوقتي؟
0: ومن هون علي على الفيس قاعدة. نورت. شكرا شكرا رياح.
1: شكرا شكرا.
0: هلا بالغالي. باي باي.

0: صباح الخير عليكم، صباح الذوق الراقي عليكم مستمعينا. ناخذ اتصالات أكثر ونسمع شيء من تسجيلات التسعينات. يا هلا. هلا والله، هلا أبو موسى.
1: أحلى كتمان الطيبة في الشرع المصري.
0: يا هلا
1: حبيبي على كل المستمعين، شلون كتمان؟
0: الحمد لله.
1: حياتنا السحر مو خطير في أول اتصال؟
0: نعم.
1: ألف تحية للأجمع أصغالي، ألف تحية
0: إن شاء الله تسمع. نعم، إيش تختار من تسجيلات التسع؟
1: والله كتمان هو جيل التسعينات، يعني فنانين مبدعين كلهم، يعني من تجي محمود أنور، من كاظم الساهر.
0: هسه أنا وياك بالتسجيلات، وهاي الكاسيتات كلها قدامك، حتختار أي كاسيت وأي أغنية تحديدا؟
1: كتبان أنا تعجبني أوقف يا زمن.
0: أوقف يا زمن؟
1: والله
0: وي اسمعناها، أريد يعني
1: غيرها؟
0: غيرها
1: ما عندي الصراحة، بس إنه هنطلع صلاح البحر.
0: أنت يا مواليد أبو موسى؟
1: أنا مواليد 98.
0: وين إحنا؟ لا أنا وين عمرك تنتي
1: يعني؟ ما مسؤولين
0: إحنا طبعا إذا 2000 أنت عمرك تنتي، أنت أسوق طالع لك سنة.
1: اللي تقول ياكل نجد شوية.
0: يا عيني من حقك ما تتذكر. يا غالي نورت
1: والله قلبك. والله كيف كانت يعني الاغاني التسعينات كلها كلها صراحه كلنا اسمعهم امانه، بس المصيبه كيف كانت يعني الذاكره ما تعقب الصراحه، يعني محفوظ المطربين، يعني حتى ساعه حياتنا الاستاذ وليد حبوش خليه اللي يعاني من يمي. اي والله طيب خليه يعاني
0: زين.
1: الأغاني كلش حلوة أمانة، يعني جيل التسعينات ماكو أنفع منهم. يعني طلع عندنا صلاح البحر أغنية حلوة، وخاصة إذا ما وقف صلاح البحر عنشق.
0: صلاح البحر
1: أي والله صلاح البحر عنشق
0: بالله يا صاحبي ترارارا. نورت
1: والله. كيف الكاسيتات مالاتي؟
0: شنو؟
1: شلون؟ الكاسيتات مالاتي أول ما غني
0: للأسف لم ما كنت متابعة لصلاح البحر، بس هو أعرف بداياته كان يلحن لأبو أحمد حاتم العراقي، تحياتنا إله.
1: بالضبط.
0: صلاح البحر، يعني صلاح البحر تانيتكم ومصايب تانيتكم. المهم
1: بلانا الثاني ما حد يجاني كتباني له.
0: شنو؟
1: أقول بلانا الثاني ما حد يجاني.
0: شون؟
1: أقول بلانا الثاني
0: أي
1: وما حد يجاني. شو
0: دلينا مكانه وما حد يجاني؟
1: لا ظلينا متاني.
0: ها ظلينا متاني وما حد يجاني.
1: أي ما حد يجاني ليش؟
0: ليش؟
1: ما أعرف. دق الخشب من يا

0: قحيت شوية من تراب التسجيلات. تراب جميل. هذا تبر، هذا مو تراب، هذا تبر اللي هو تراب الذهب يعني. كاسيتات ذهبية وذكريات رائعة. نعم صار عندي تحسس إيه من يعني اختلاف المودات بين هسه وبين هذا المود الأصيل اللي كان إلى وقعة يعني على نفوسنا. كنت طفلة صغيرة كلش أسمع هاي الأغاني، بس حلوة حلوة حلوة يعني. عموما نرجع لكم وندخل، من يدخل ويانا هسه للتسجيلات يا ترى؟ مرحبا. ألو ألو
1: ألو
0: مرحبا.
1: مرحبا كيف شلونك؟
0: يا هلا يا هلا، من وياي؟
1: مصطفى البدر.
0: هلا والله، صباح الفل.
1: شلونك
0: يا مية؟
1: صباحكم انتم فل. شلونك؟
0: الحمد لله، اهلا وسهلا بك يا صافي.
1: اهلا بك يا رب.
0: انت يا مواليد صافي؟
1: انا 91.
0: وش قد؟
1: 91.
0: اي يعني بيك مجال. عمرك مثلا
1: لحقت على انا وليلى.
0: انت في افلام كرتون ما شبعان؟ شنو انا وليلى؟
1: يا انجل ليش ليش انا ولا متوسط حافظ انا وليلى؟
0: عليك الله،
1: والله العظيم
0: شاطر شاطر. زين
1: وتشيري كان والمره لحد ان جاء مباوع محقق كونان.
0: شنو شتباوعون؟
1: محقق كونان كارتون.
0: اوه يا
1: عيني
0: عافيه. ابد لا تكون
1: والله، بس لحظنا مباع الكارتون.
0: زين يعني تتذكر ايه. الاغاني التسعينات ونهايه التسعينات
1: يعني اتذكر حتى كانت بوقتها مال كاظم الساهر نزل يمكن ب 2002 2003 يمشي بهداوه وهاي السوالف يعني لحقت عليه هنا شويه هيك شيء. بس كذا هسه على التسعينات كاغاني يعني ما اشوف يعني هيثم يوسف بعد ايش ما ترجع هاي بعد يعني مستحيل بعد احد يغني هيك اغنيه كلش حلوه.
0: زين
1: انت شو محمد عبد الجبار ثانيتكم؟
0: الله
1: كلش حلوه ثانيتكم.
0: ثانيتكم هي محمد عبد الجبار صح؟ شي يجيبكم لصلاح البحر. اوكي
1: ايه قبل شوي قلتي مال صلاح البحر، وبالمناسبه مال صلاح ومؤيد. لا مال مؤيد كلش حلوه.
0: نعم
1: بس هو انت على قولتك غلط باغنيه الرمانه لان كانت الفتره كذا تتذكري مال التفاحه والبرتقاله
0: رمانه كيويه عنبايه
1: طبعا الثلاجه كلها.
0: هسه تريد يا اغنيه؟ هسه انت وين تريد توصل؟
1: انا بعد ايش؟
0: بعد ايش؟
1: لو انت مو من عشاق هيثم يوسف.
0: اي اوكي تختار بعد ايش من كاسيت هيثم يوسف؟
1: اي والله الله يزغرك.
0: مو تدلل
1: دو القهوه يا رب.
0: نورت يا غالي
1: انت النور والله.
0: شكرا صافينا
1: تسلمي لي.
0: باي باي.

تحية للناس اللي ما تحبس تبكي وتتفاعل ويذبون حسرات ها والله ويردون كلينس وكذا. شوفوا اللي يجامل وما يحب يعني بس هو هيك يعني كان كلين ساية هيك، أما اللي يحبه مضروب بوري هذا يخلي خاولي وتعال جرنحيب.

0: المهم المهم إن شاء الله يعني ما تبكون على أحد. زين ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: ناشر اتصال دوتو.
0: شلون؟
1: ما بيش اتصال اتصال كتبان دوتو. أنا ولد أنا قلت ألو ولد قال عليه طافي.
0: يا هلا القيصر فتشي القيصر صح أو قيصر؟
1: أحسنت يا حبيبي كتبان العزيز الشرف.
0: شلونك أخوي؟
1: الله يحفظه إن شاء الله يرحم الوالد إن شاء الله يرحم الوالدين.
0: يرحم أمواتك وحياك الله يا عين.
1: الله يحفظه.
0: لو دخلنا للتسجيلات تسجيلات التسعينات حتختار أي كاسيت وأي أغنية؟
1: ملك التسعينات حاتم العراقي.
0: الله يا أغنية.
1: ستبان أنا أنا التنتوش
0: اللي
1: كاسيت.
0: عذبني حبيقي.
1: الكاسيت كانت ورقة وقلم.
0: اي
1: انا مواليد 80.
0: زين
1: بس كان لي واحد ورقة وقلم واكتب الاغنية الموال والاغنية مالته. هيك قابلية عندي انا اغلب الاغاني مال حاتم العراقي كنت اكتب لها فنون يعني مو بس حاتم كنت تولع بحاتم العراقي.
0: اي تحب حاتم العراقي؟ اي احنا قبل بزمن التسعينات. اولا قل لي يا اغنيه تحب الحاتم.
1: والله ست يعني شغل غلط احبك وغلطتها يا وقت يا ضيعتني ضيعت سنين عمري وياك تعلم لا يا فلان يعني واي.
0: زين احنا بزمن التسعينات شلون هسه ريال مدريد وبرشلونه كانوا الناس هيثم يوسف وحاتم العراقي
1: صح.
0: زين راح نسمع
1: جدال بينات المرة على مود الموال يعني بين حاتم وبين هيثم. بين هيثم ما يجد الموال.
0: أي.
1: يعني صار جيسة ترى فيه حاتم يعني صار بينات بشوية نقاش يعني جوهي حاتم ملك المواوي
0: فهيثم
1: ملك الرومانسية وصار بينات جدال.
0: نعم على فكرة أني أيضا مو من جمهور المواوي اللي يعني بالأغاني بس أتعب. والله أتعب.
1: الوالد الله الوالد الله رحمه كان كل أشعاره كل حاجة
0: يعني المواوي. يعني ما لأنه أحب السرعة يمكن لأنه أحب السرعة. على العموم يا غالي نورت.
1: أوكي دقيقة ما تقدر تسمع ثم أختار ما في
0: شلون
1: ما في دون سمعكم مقطع لا
0: يلا سمعنا بصوتك
1: لا بصوتك
0: يلا يلا يلا بصوت الحلو علوة
1: الله يسلمك يا هي في دنيا موال ما انت بتحبي موال شلون
0: يعني خليها من اختيارك لانه انت ملم بهاي الامور. اي
1: ما غلط حبك وغلطتها واني اتحمل غلطتي ويا روحي حيل بيك من يشيلك هل وقعتي عبتي كل الناس ليش عبتي انا وبعشق هالظالم الظالم قبلتي ويا شنتظر يلي تريدي من تظاري انا مو صدت لعيونك كحل من دم سماري عيني يوم شوف البنفسج حبيبة يا أم الكراشي بويا سولة العشاق سولة العشاق تضحك وأنا من طبع البواشي وتسلمون.
0: الله صح لسانك وعاش الصوت.
1: حبك تسمعنا الله حبك
0: نورت يا أخويا يا ذهب. شكرا يا عيني. شكرا في أمان الله. شكرا أخونا القيصر. نسمع شيل حاتم ونكمل المشوار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: لو خيرنا معها ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد اف ام 91.5.
2: بتونس ديني.
0: 91.5.

0: بونجور، صباح الحب عليكم، صباح الأيام الحلوة. ونرجع إلى التسعينات وأغاني التسعينات واتصالاتكم. يا ترى منو حيدخل الآن إلى التسجيلات؟ يا هلا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: أستاذ فلاح من ألمانيا.
1: صباح الخير سيبان.
0: صباح الورد والعنبر.
1: صباح الخير عليكم وعلى جميع المستمعين. حاب بس أطلب أغنية، ما أريد أطول عليك.
0: ولا يهمك.
1: أغنية على حظنا مصخم.
0: يا
1: هذا قاعد من الصبح السيارة دايرة بنشرة ما راح تشوف.
0: يا الله، هاي ايش بنشرها؟ شن جهال فاشيها لو شنو؟
1: يا ريت الساوى حتى الشوارع انظر.
0: لا عاد شنو؟
1: ما هو هي مال على حظنا مصخم، ما احلى أغنية هاي.
0: هذه على حظي المصخم، اسم الله يعني على حظوظنا. الريد غيرها، الريد تسعينية.
1: تسعينية؟ والله ما جنا نسمعها.
0: ليش عيني ما تسمع؟ انت يا مواليد،
1: مواليد ماني.
0: إيه لا، شلون ما تسمع تسعينات؟
1: غنيها يعني.
0: لا مو تغنيها، بس شنو أغاني التسعينات اللي كانت تعجبك من أغاني التسعينات؟
1: والله أكثر شيء موال مال حاتم العراقي، جب حمل أبونا أشكال والوان.
0: سمعنا حاتم. غير حاتم؟
1: غير حاتم هيثم يوسف
0: سمعنا. هي
1: عادل عقلة.
0: الله، أي يلا أوكي.
1: الموسيقار جورج.
0: الله، رائد جورج.
1: رائد جورج،
0: الله.
1: ولا يعني القدماء كنا نسمعهم، ناس خضور.
0: اي طبعا، رحمة الله عليه. تمام، استاذ فلاح نورتني، وان شاء الله يكون يومك المتبقي الطف من بدايته. شكرا لانتظارك وشكرا لمشاركتك في بانجور على الهواء. حنسمع رائد جورج وال شنو اسمعيني. الله، تذكرون الطائرة تفتر، طائرة تفتر على الزرع، وهذه حتى الإخراج البسيط كان حلو، كان حلو. الله.

0: بونجور، صباح الحب عليكم. بعدنا نفتش في كاسيتات التسعينات النصر راديو وناخذ اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون تسبان؟
0: يا هلا عيني.
1: تحياتي الجناب يا ابو هيلين من بغداد.
0: اهلا يا ابو هيلين، شلونك عيني؟
1: والله الحمد لله. شلونك؟
0: اهلا بالطيب. يا هلا والف هلا.
1: الله يخليك بالمهلي.
0: اهلا بالاستاذ المحترم.
1: يسلمك.
0: تفضل. لو اني وياك بالتسجيلات واقول لك اختار كاسيت وعلى مود اغنيه، حيكون لمنو وعلى مود اي اغنيه؟
1: اختار اسماعيل الفروش. تساليني.
0: الله، ليش احبك؟ ليش تحبها؟
1: عالميه. شنو وقتها يعني نوعين عليها تخبط.
0: اي
1: اسماعيل الفروش كل ما نسمعها كان بعدها حلوه مثل قبل، مثل اول مره،
0: ولسه كل ما تسمعها كانه اول مره. بالضبط،
1: نسمعها حلوه.
0: نعم، تحية لهذا الفنان الجميل إسماعيل الفروشي.
1: إسماعيل الفروشي.
0: وتحية إلى جمهوره وحضرتك من ضمنهم، وشكرا. نعم. لهذه الطلة الأنيقة. أخي الغالي،
1: يسلمك.
0: شكرا يا عيوني. شكرا لك. باي باي.

0: الله يا اسماعيل فروتشي، صباحكم فل وهنا وذوق رفيع. اهلا اهلا بكم، وناخذ اخر اتصال حتى نتحول للواتساب. اللي عنده شيء يعني دزلي على الواتساب، بلكي احاول يعني نكفي كل المسجات. يلا الو.
1: اسالي
0: الله
1: عن الليالي.
0: شقد خطر
1: يا خطر طيفك بالي.
0: الله
1: لو تشوف الناس حالي تبكي العاشقي. لا تطيلي السكوت، الزمن خوفي يفوت، السعادة ما تموت. لو انتي تبكي صرختي بليلي حزينة، هزت أسوار المدينة، وين كنتي يا حنينة يا نور العين. وإلى نهاية الأغنية صباح الخير
0: الله والعافية. الله صباحك فل وهنا برنسنا. حسين الشيباني ذوق الراقي، ومن أجمل أغاني قاسم السلطان. تحية لهذا الفنان الرائع
1: واللي فيها ذكريات قوية يعني.
0: كم مرة قلتي لي ارحل قبل ما أحكي وأسأل.
1: محافظ المقاطع قد محافظ المستحل. رجلت أختار هيثم يوسف بس اختاروا جماعة يعني فقيت علم يعني أكو كم كاسيت يعني كلش أحبهم في هاي الفترة.
0: زين
1: كاظم الساهر، هيثم يوسف، قاسم السلطان في بداياتها. هاي أجمل بداية كانت، كان في وقتها يعني ترند.
0: زين الـ الـ يعني معناها حتختار من التسجيلات قاسم؟
1: اي لان اختاره هيثم يوسف فما اخذ كاسيته نفس المطرف.
0: اوكي يا اغنيه
1: اسالي عن الليالي.
0: اساليني عن الليالي. اوكي
1: اسالي عن الليالي، مو اساليني عن الليالي.
0: اسالي عن الليالي. نعم
1: طبعا. تحياتي يعني. الى ابو دل العزيز، الى ابو موسى، الى الغالي في السحر ودموعها غاليه علينا يا معوده.
0: اي والله
1: تعيشين وتتذكرين. والى الغالي ابو سيف سليم الجعفري. نعم. والغايب الحاضر والى كل الاحباب.
0: نعم يا عيوني نورت حسين شيباني نورت وختامها مسك معاك، واختيار رائع وموفق. شكرا جزيلا لك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة أستاذ حسين الشيباني. إذن قاسم السلطان ظاهرة بحد ذاته صراحة يعني. يعني هذا الفنان إلى كل التحية وكل الاحترام، صوت، أداء، حرص على اختيار الكلمة على، وهم صارت صارت في هبة من الهبات، ويا الهبات يعني كان عنده اختيار غير موفق يعني بحسب كمتلقي أنا يعني كمتلقي ومن جمهوره، جمهوره اللي يحبه اللي يشتري كاسيتاته يعني. ف نسمع اسألي عن الليالي قاسم السلطان.

الله. صباح الفل عليكم، يلا بسرعة بسرعة نقرأ مسيجاتكم. قصي البرشلوني، صبحكم الله بالخير. علي جودة، صلاح البحر، أي الله. أبو وفا، تحياتي إلك يا عيني. بانجور. سيناء هادي أيضا مبدعة، لديها أغاني جميلة، ظهرت سنة 1989 كما أتصور برنامج مواهب. الله، أي سيناء طبعا. آسفة مالك بقلبي مكان، يعني من أشهر أغانيها. علي تحياتي إلك، يمكن ما أقدر أسمع الفويز. نقدر أستاذ؟ ما حنقدر نسمع فويزات. محمد الحلفي، الكبير عبد الله رويشد، بالتسعينات رائع. إن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون تركيزنا أكثر على الخليج يا محمد، وأكيد أبو خالد نمبر ون. علي محمد، صباح النور والعسل من بابل. أنت أبقى ببابل، أبقى بعسل بابل ماكو. زين أحمد الشمسي، انسى لا تفتكر مرة. الله. رياضة أحمد وسميرة سعيد، ألقاني بادي يومين. بس هذه ثمانينية يمكن. ثمانينية. الانقطاع مستمر، لذلك مدى أفهم شيء فأني آسف لأن مدى أربط وياكم، بس سمعت تسجيلات التسعينات وجت ببالي هاي الأغاني المفضلة. عندي تحياتي إليك والأستاذ وسام ولكل المستمعين. حرمات حرمنا منكم اليوم سبب الانقطاع المستمر، ما أدري. تحياتي إليك وأهم شيء أنت سالم يعني. تحياتي لعلاء جاسم، أبو محمد، عباس الحمداني، أبو حمودي يقول صباح الخير، أكيد حسين نعمة، عدد ما لامت العذال بي وبيك، حبيتك. منو ما يحب أبو علي؟ حسين نعمة عنده أغاني رائعة يعني، بس رواد ذولا، يعني ذولا رواد من الستينات والسبعينات. زين صباح الخير على أجمل قناة وأجمل ستبان الوردة، تحياتي للمخرج والكادر، أخوكم حسام العبادي. إذا ممكن أغنية حبيب علي، مسافر وراك ما عاد أتحمل غيابك. الله، بس هذه ألفينية مو تسعينية. أوكي كاسية تسعين، لا لا لا لا لا. مهندس أحمد ستبان، أقصد لا ترحلين، بس أنا أسميها ورد الياسمين. أجمل رائد جورج. أوكي. حربي. تحياتي لك حربي. مشي مشي مشي. أبو مصطفى، صباحك ورد جوري ستبان، صباحك ورد جوري بان الوردة. ستبان الوردة، صباح النور والسرور للمخرج الراقي والمستمعين. أنا أحب كاظم الساهر، أنا وليلى. أنتوا كلكم تحبون أنا وليلى، مع أنه حبيباتكم مو ليلى، بس حبيتوا ميشان شو ميشان شو. سحر الخفاجي، صباحك فل عزيزي أبو موسى، يعز غاليك ويحفظ أولادك. نعم ستبان، أغنية كاظم الساهر، ابعد عني يا ابن الناس. الله الله. أم عمر، كلك ذوق يا حبيبة قلبي. على عادل، صباح الخير، مرحبا ستبان، أغاني عاصي الحلاني وراغب علامة، ديانا حداد، ساكن فترة التسعينات، كل أغاني العراقية والعربية كلش حلوة. إيه والله. أحمد، يسعد صباحك، ممكن سعد الحلي، حبيبي أمك ما تقبل منا حاجيك، روح معلقة بيك. الله الله الله.

0: أسعد الحلفي الغالي، يعني هاي ثاني مرة لازم أسمعها بثواني بثواني. الله يخليك حباب، بس لأن خطية كل مرة يعني يشاركنا، ومشاركنا هو من وقت. يلا هي 27 ثانية. هلا بالطيب،
1: شلونك؟ الله بحييك، تحياتي إليك والمخرج وكل المستمعين. يوم الأغاني تفلوش، بس أنا هسه بوضع ما ينفعني غير أغنية الله على البلوى يعينك.
0: الله
1: لازم سرعة الجاز من الساعة بالخمسة ونص ولحد هسه ما فوت.
0: الله كاظم،
1: أنا ما أزع فرانية، فإذا ممكن من مخرج طلعنا إياها أغنية كاظم الساهر.
0: الله
1: قيصر.
0: الله
1: الله على البلوى يعينك.
0: جرح جديد الغالي والله أبو سعود. الله يهون عليكم. سر البنزين، سر الغاز، وكاظم الساهر كله حلو، يعني كل أغانية، بس هذه الأغنية أيضا جميلة جميلة. محمد الشيباني تحياتي إليك، ما أقدر يا عيني، يعني الوقت راح. أستاذ حسن زهيري أوف ستبان، وين رجعتين أيام الرسائل الورقية والتليفون الأرضي؟ الله عليه يجديك الأيام، أيام الكاسيتات. شي يجيبكم قاسم السلطان ستبان ست، شلون تالي اتصلوا ما حصل؟ يعني راح الوقت اليوم وراحت التزاماتي اليوم، ويا العالم قاعد بحديقة المحكمة ومخلي السماعة الايربود وبإذني، وتارك شغلي من ورا فقرة التسعينات. يا عيني يلا قوم قوم قوم حل طلعي بالناس. أحمد الشمسي لازم نسمعها، ما سمعنا، ما لحق أحمد باشر. يمكن الأغنية صدرت سنة 1994 مو ثمانينات ستبان. صدق معقولة ألقاني بعد يومين بالأربعة وتسعين؟ أي يمكن والله صح. الله هاي من يجيها بعدين يقول هاني أحب حبيت وحدة جديدة، هي كانت موجودة وياها يعني، من ذلك الوقت بدأ الانسحاب التكتيكي. زين عاش ذوقك والله. يعني زيكو صباح الخير ستبان، صباح المحبة كاسيت هيثم يوسف شي جي باكر، تحياتي ومحبتي لإذاعتكم. يعني ألف تحية إلك يا زيكو يا ذهب. مهند الدين كاظم الساهر لا يا صديقي، أعظم لحن بالتسعين، صباحكم سكر وعسل. شكرا، كان بودي أنه أسمع الصراحة الفويس بس وقتي منتهي جدا. أبو سراج صباح الخير بتعمي، أريد أغنية على أزمة الغاز وإحنا واقفين بالسراني حلفي يلا تدللون. محمد الشيباني تحياتي إلك، عمر البغدادي تحياتي إلك حبايبي. كلش آسفة أخوتي لأنه الوقت انتهى وما عندي وقت أسمع الفويزات أو ألبي كل الطلبات. الله بصرة ويا بصرية. يلا الله الله على البلوى، الله يبعد البلوى عنكم. نلتقيكم باكر إن شاء الله، وبانجور جديد مع بان المسوي ووسام ماجد هنا على راديو الرشيد في مالنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
3: ونظام تايزن من سامسونج؟
2: إي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك.
3: يعني ذكي وسعره مناسب.
2: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
3: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة،
6: أعلن
7: على الرشيد.
6: على الرشيد، للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
8: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
9: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد، روح
11: وهنيان نبيك.
12: الله يحفظك،
11: متمشو يعني.
3: الرشيد FM، المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة الماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية: الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. النزاهة: ضبط موظفين اثنين متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في ديالى والأنبار. إقليم كردستان يعلن تعرض مخيم سورداش لهجوم بثلاث طائرات مسيرة. الطاقة السعودية: استهدف عدد من منشآت الطاقة والمرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة. الأمم المتحدة: نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة في هذا الشتاء. انتهاء هدنة الأيام الثلاثة الروسية مع كييف. طقس العراق: خمس محافظات تسجل دون 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
5: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد أفهم.

يا بعدهم يا سراج.

0: ويبعدهم
1: كلهم إسرائيل.
0: طبعا كلهم
1: إسرائيل.
0: عطني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين في سمنان. استقبل رئيس مجلس الوزراء علي فارح الزيدي رئيس كتلة تحالف أبشر يا عراق النيابية علي حاتم الحسناوي، وشهد اللقاء البحث بالعديد من القضايا التي تتعلق بقطاعات الصحة والكهرباء والخدمات وتوفير فرص العمل والزراعة وسبل دعم هذه المستهدفات من خلال التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته بأن الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد وأن لا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة كامل دورهم الرقابي لدعم البرنامج الحكومي في الإصلاح ومحاربة الفساد. جاء في بيان للإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري حيث ناقش عددا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية، ولفت البيان لأنه في ملف تشكيل الحكومة تابع الإطار الحوارات الجارية، وأكد ضرورة حسم الملف وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها. ذكر بيان الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد جمهورية العراق المشارك في أعمال الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية أن الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات الحوار بين الأطراف المعنية والتوصل إلى حلول سلمية تسهم في تجنب مزيد من التداعيات والأزمات المالية والاقتصادية. أعلن رئيس دائرة القضاة في محافظة سمنان الإيرانية محمد صادق أكبري التعرف على شخصين من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين، وقال أكبري في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية أنه تم التعرف على شخصين من المتورطين بالاشتباك الذي وقع أمام مكان إقامة طلبة جامعة سمنان العراقيين، موضحا أن التحقيقات القضائية مستمرة لتحديد هوية جميع المتسببين في هذا الحادث، وسيتم التعامل مع المتورطين وفقا للقانون. كتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عبر حسابه على منصة إكس: نعمل على تجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة هذا الشتاء، حيث تواجه العائلات الآن ملاجئ متداعية ومواقع معرضة للفيضانات وسط تفشي الأمراض والاكتظاظ السكاني. وأضاف: مول الاستجابة افتح المجال أمام الإمدادات الحيوية، وافقوا على دخول المعدات الأساسية، نفذوا اتفاق السلام. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهون أو مجاملة مع الفاسدين.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يرادي يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: عشت. شكرا
1: شكرا. اجمل الاغاني والبرامج على الرشيد اف ام.
2: فرشت رمل البحر ونامت وتغطى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن
4: على الرشيد،
3: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أكيد أحيي الجميع، إن شاء الله تستمتعون ويانا بهذا اليوم بهذا الوقت. رح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بالإخراج عمار كامل.

اكبر حتحكي عليه اليوم، تحكي بي مو عليه. شنو موضوعك؟ عموما تحية لكل مستمعين، اكيد خلي نبدا لكم بحلقة اليوم. وسؤال حلقتي اليوم يقول: فئات اللي موجودين بحياتنا، الفئات الاجتماعية، يعني عندنا اصدقاء، عندنا اقارب، عندنا اهل. سلطان تحياتي له، قال لي عبير لها نفس الاقارب؟ لا، الاهل يعني اللي خلينا نقول داخل مؤسسة البيت اللي موجودين، الأم والأب، الأخوان، الأخوات. هذه الأقارب يعني هم اللي يكونوا مثلا بيت العم، بيت الخال، بيت ابن خال، يعني أوكي، مو صلة القرابة الكلش قوية مثل الأهل. فنعرف الأهل والأصدقاء، وعندنا الأقارب أوكي، وعندنا الجيران هماتين، وبعد بالله شنو، يعني هذول الفئات اللي موجودين بحياتنا. فاليوم سؤالي راح يكون أو يقول: برأيكم منو أكثر فئة ممكن تأخذ يعني إحنا نقول عليها بطولة لأكثر فئة تدخل بحياة غيرها؟ منو يفوز برأيكم؟ الأهل، الأقارب، الجيران، الأصدقاء، وليش طبعا وراها أريد. زين ها، صدق الكسط؟ إذا أكو بطولة لأكثر فئة تدخل بحياة الآخرين أو بحياتك أنت عموما، فالمن راح تختار من هذين الفئات وليش؟ الأهل، الأقارب، الجيران، الأصدقاء. أرقامنا 0780211411115 0780211617. آسيا سيل 0770111415. وهذه أرقامنا أكيد طبعا. تحية لكل اللي يتابعونا على بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. شو تعبت والله.

0: يلا اول اتصال ويانا. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد، اهلا وسهلا.
1: مساء العافيه، نور عليك. مساء المخرج.
0: هلا محمد، شلونك؟
1: الله يخليك شواد، الله يسلمك،
0: نورتنا. ميت هلا،
1: نور شرعي.
0: يلا احكي لي، قول لي منو يا فئه تاخذ بطوله من دول اللي انا ذكرتهم الاربعه؟
1: بس انت الموضوع شو خلي اعرف خميس.
0: لا لا لا لا، نبديها من هسه، مو هي هيك هاي، بعدين الخميس.
1: مغيره نظام تمام بالاسبوع.
0: اوكي
1: يلا. والله عبوره يعني هو الاقارب والجيران امانه، يعني
0: اريد واحد. طيني بس
1: الاقارب
0: ياخذون بطوله بتدخل بحياه الاخرين.
1: ما اعرف يعني احيانا حتى من مستوى تصرف حجيك قرايبنا. ها كذا. قلت له متى قرب مش عادهم العجر.
0: زين زين، هسه هاي يعني والدتك تقول لك خاف قرايبنا يسمعون او خاف قرايبنا؟
1: لا هم هاي طبعهم، يعني هم الحجيه ملتشوفه هم يدخلون نفسهم بكل شيء.
0: اوكي، فبالتالي صار عندها يعني مثل اللي
1: انا تخيل كل ناس من عندنا شاله وراح بغير مناطق في سبيل يخلصون من القرايب.
0: طيب
1: فاهم. مو الكل اللي هم هذول اللي بيهم صفات تدخل.
0: اقول لك انت قلت قرايب بعد لا سوى مو الكل. ها هي افتهمناك، وصلت الفكره مالتك. لا لا وصلت الفكره، وصلت ماكو.
1: لا ما وصلت بعد. لا هي مشكله امانه يعني.

0: حلوة.
1: أكيد طبعا ما حلوة هي.
0: وتكره الإنسان يعني تخليه ينكره بالزاي.
1: لا والتعب المقابل والتعب هو اللي عنده هذه الصفة بصراحة يعني.
0: أي صحيح.
1: طيب أنا كلش أشكرك محمد، نورتنا أكيد. شكرا، مع ألف سلامة، باي باي.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم واتصال ثاني. الو مرحبا.
1: الو مرحبا.
0: اهلا اهلا.
1: شلون تتعبين؟
0: الحمد لله بخير.
1: والله البارحة حسيت بمعاناتك.
0: ليش؟
1: من وراء هذا القبالك ابو خشم. انتوا بالاذاعه الرشيد ما تتعودون من الشيطان، مو تتعودون من عنده.
0: لا ما اسمح لك تحكي على عمار محمد.
1: هاي شنو؟
0: اي ما اسمح لك.
1: انا اسمح ان مو التي تسمح. شنو تدرين البارحه سوى بيه؟
0: هو ده يقول لي لو تدرين اثنيناتكم تقولون لو تدرين، وانا ما ادري كل شيء.
1: هو طيب مو خاله ابن الاخت. اوف
0: زين.
1: اخذ ورث امي، رجع الورث يا ول. عيب عليك.
0: زين احنا شو كنت تنتهي هاي المشاكل بيناتكم العائليه؟
1: بس ادبتني يعني. والله انا مسالم ورايد للخير والله، وكنت محضر له مفاجاه واسالي سلطان.
0: زين
1: بس هو يدفر نعمته بيده.
0: اه يعوفه خلص خلص.
1: اه
0: يلا.
1: ايه مسويني. ايه ايه هي هاي.
0: ما يخالف ما يخالف ما يخالف، احسبها علي احسبها علي. إيه. والله مو
1: والله ست عبير ما حد يتدخل من اللي ذكرتيهم بالنسبه لحياتي. بس تدرين من اللي يتدخل بصوره غير مباشره؟
0: اي
1: الحكومه.
0: ايه شنو
1: الحكومه؟ الدوله الكنديه. إيه. مطيه. إيه. حقوق للعائله تتصرف وتتحكم بال يعني داخل البيت بصوره غير مباشره.
0: زين.
1: اي كله كله صوت القانون.
0: يعني ما افتهمت، يعني انت بكندا
1: الحكومه متدخله؟ يعني مثلا الطفل بالمدرسه يعلموه ابوك يداريك امك تداريك.
0: زين.
1: ادري شنو. نايم بغرفه مرتبه ماخذ حقوقك، ما ماخذ حقوقه يجي. يعني تخيلي اكو عوائل يعني عربيه جهالهم يهددوهم.
0: اوكي.
1: اي ما وصلت الفكرة.
0: لا وصلت الفكرة بس ما لها علاقة، هاي مو تدخل.
1: هذا مو العد. هذا شي يسمونه؟
0: لا يعني هذه
1: يتحكمون بتربية أطفالي.
0: أوكي. ممكن. اي ممكن ما أدري ما مقتنعة بس أوكي.
1: صدق؟ انت هوادة تلتقين بعمار كامل؟
0: ما مقتنعة بالإجابة يعني فاهمني، دولة يعني ما لها علاقة. أوكي الحكومة هم منطين فهمتك كل زين. احنا هسه قريبا يعني تقريبا بدنا نصير مثلكم على فكره، يعني هسه الابهم صار يخاف. الابهم صار يخاف انه يحكي ويا الابن، ويخاف انه لانه الابن اسم الله عليه ايده والتليفون وممكن انه يصور او ممكن
1: انت رجال قل له روح لي غادي.
0: واكو قصص خياليه بدنا نشوفها اكيد. تحيه لي.
1: هذا مو تدخل.

0: ابن هشام الذهبي البارحة شفت هاي القصة، الطفل وكذا وسولف لهم القصة، يعني أزم الوضع. تالي من راحوا الأهل لقوا الموضوع كله كذب، يعني الطفل هو
1: شفتي
0: فاهمني
1: هذا تدخل أو مو تدخل؟
0: تدخل عمي، ها تدخل.
1: أوكي تدخل. والله قل أعوذ برب الفلق منك عمار.
0: تحياتي.

0: يلا ناخذ اتصال جديد. الو مرحبا. الو الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون الست؟ شو اخبارك؟
0: الله يسلمك الحمد لله. عيوني
1: اموراتك
0: بخير الحمد لله.
1: مسويه
0: اشكرك الحمد لله.
1: انا راحت البصمه خراب دينها.
0: ها ها
1: ايوه بالباب
0: عزيزي. انت على اي انت على الهوى، لازم احنا يعني نركز مو صحيح؟ تحياتي لك، انت مو مخابره ابن عمك وابن خالك يا عيني. يلا عندنا اتصال اخر. الو مين يجيب الذوق قوي يعني. الو
2: الو
0: الو
2: فصل افصل معها. انا اعتذر قطعت التليفون عليك.
0: ليش انت قطعت؟ ها ابو عبد الله. لا بالعكس كيفنا لك، اجاك رزق مو كروت شالت للمغرب شارع المغرب يمكن.
2: لا انا طابق كان واحد يفتح الباب استحيت بعد قلت صوتي يطلع بالاذاعه راسا.
0: اي اي لا

0: زين.
1: يعني كل شيء تدخل في كل شيء. يعني مثلا بنية طلعت مثلا طلع وين يسألوا بنات وين رحتوا وين جيتوا هاجرانا طبعا اجبارنا هم قرايبنا وين جيتوا وين صرتوا وليش رحتوا
0: يعني ذولا ماخذين ماخذين بطولة بالحالة يعني الجيران ولا أقرباء باعتبار هم قدامكم دا تقول يعني جيرانكم نفس الوقت
1: والله أتمنى أتمنى شيء حتى لو بصحراء ولا يوم هم
0: أوكي
1: يا ريت يسمعوني بيت ابو محمد
0: يا بيت ابو عبد الله يا معود
1: مو تحياتي له
0: ابو عبد الله اليوم اليوم يريد يعني شوف الله ما ردنا نطلبها هي تجينا قوه اوكي تحياتي لك انا كلش اشكر اتصالك شكرا
1: تحياتي للاستاذ عمار الطيب
0: عيوني انت شكرا مع الف سلامه باي باي نورتنا يلا اتصال اخر الو
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلونك يا غالي؟
0: هلا محمد شلونك؟
2: والله الحمد لله تحياتي ليش تحياتي ملك المكسر
0: شكرا تحيات ملك المكسر إلك
2: تحياتي لكم
0: يلا محمد قل لي
2: قرايب
0: ليش؟
2: يعني دائما ست عبير يتدخلون بأمور هي ما تعني لهم فتشوفين دائما حتى يحجون بالشخص وهو مو يمهم زين فلهذا السبب هم الشبيهم دائما اقرب الناس هم القرايب اما الغريب الغريب ما يدري يعني ما يعرف ايش عندي ما عندي او وين طالع وين جاي
0: بلي
2: مو مثل القرايب يعني دائما يفتحون مواضيع بالشخص وهو اصلا مو يمهم ولا دايرينهم بال
0: اوكي اكثر نعم. سؤال ممكن انه تحس المشتهر بين الاقرباء يا هو
2: وين دا يودي راتبه؟
0: أنت كلش أنت أي سؤال بيه بموضوع تدخل أو موضوعات تقولي وين راتبه؟ إيش قد عن مخفوض منها الحكاية؟
2: أي والله لا والله ست عبير للأمانة يعني هو هذا السؤال دائما المتداول وين دا يودي فلوسه؟ وين دا يودي راتبه؟ وليش ما اشتغل فلان مكان؟ وليش اشتغل هاي السيارة؟ وليش ما أخذ هاي السيارة؟ يعني هاي الأمور اللي دائما اللي أكثر شيء اللي تداولوها على الشخص.
0: أوكي
2: نعم
0: شكرا أستاذ محمد لوقتك
2: تحياتنا
0: ميتها لعيوني باي باي نورتنا أكيد الأسئلة اللي تجلط الواحد عند الأهل والأقارب عن الأمور الشخصية حتى بس يعرفون أحوال الواحد يلا ألو يلا ألو أكثر سؤال وين تشتغل هالأيام ليش أنت يعني عندك شغل كثير يعني عندك بين أسبوع تغيير شغل غنبتين على يعني سؤال مال واحد يلا نروح لفاصل إعلان ونرجع نكمل وياكم أكيد برنامجنا درس شاغر
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 1:30 بتوقيت الرشيد FM الوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك هذا هو تلفزيون الريان QL

0: صدق على طاري هالاغنيه طبعا تسعينيه مو تسعينيه تعتبر على طاري هالاغاني القديمه. شفتوا الترند اللي انا قاعده اصبح اليوم اللي قلت العالم كله اكو شيء فتشي يعني فيديو يقول انه انا قعدت اليوم الصبح لقيت روحي بغير سنه. وفعلا اذا تقلبون بالسوشيال ميديا عموما راح تلقون ترند الثمانينات طش بشكل مو طبيعي, وتشوف العالم كلها ناشره صورها وهي بجيل الثمانينات وطريقه الشعر وخصوصا البنات يعني. فحبيتها يعني الترند هذا اكثر ترند حبيته, شويه رجعنا الايام قبل حتى طريقه اللبس, طريقة الشارع اللي موجود. يمكن أكثركم شفتوا هذا الترند موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام. يلا ناخذ اتصال جديد. ألو ألو,
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام, هلا والله.
1: شلون شايفك ست عبير؟
0: الله يسلمك عزيزي, الحمد لله.
1: يلا مرتاحين؟
0: الحمد لله بخير. من وياي؟
1: والله جبتوها سجاد من واسط.
0: أهلا يا سجاد. أي سجاد قل لنا
1: برامجكم عن الأصدقاء والقرايب.
0: أي
1: والله أكثر العيشة والحسد هي من القرايب.
0: زين أقرب. أوكي سجاد, ملشوم أنت كأنك من الأقرباء بحيث في شيء يعني أحس ملشوم أنت من الأقرباء مبين.
1: والله قرايب عقارب.
0: اي
1: حسد العيشة وقتها شيء هسه احنا رجعنا يجوز قرن هي بسبب القرايب
0: بسبب الاقرباء. اوكي
1: وما يدون الخير الواحد ابد
0: ولا يمهم الخير ولا مر عليهم ولا فات من يمهم ولا شافهم.
1: والله وكل ما يشوفونك خير احسن يصفونك يعني يصفونك.
0: طيب هذه كلش اشكرك سجاد, تحياتي لك. نورتنا عيوني مية هلا. باي باي. يلا اتصال اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا عبير الوردة, تحياتي لاستحيات المخرج.
0: مية هلا والله.
2: الله يسلمك. انا رحت على التيك توك اشوفك يعني ما قلت ليش سمعت بس واسمع
0: الموضوع. فدول عيني.
2: انا اشوفك شغلها صوره صوت.
0: اشكرك.
2: عبارة برتقالة اليوم طالعه.
0: بس ما هو
2: ما في داعي بعد ما رجع مش ميش ولا برتقالية قاعدة موجودة حبيبتي أنا.
0: بس شوف عمار جاي يسوي عجيب. بس إيش الغاز مو يمدحون بيك العالم والله عجيبة أنت. يلا المهم وسام
2: يعني إيش فيهم يعني يعني شن عليه بالمو يعني ما يريدون الخير لو شن حتى اختار اللي فيه.
0: لا أنا قلت ياخذون بطولة بتدخل بحياة الآخرين أكثر.
2: يدخل بأي شيء مو
0: أي
2: شيء
0: يعني معين. يدخل بحياة الآخرين كل شيء ما لها علاقة. شنو
2: أكيد الأهل يعني كل شيء يدخلون.
0: أوكي
2: أنا مرة شغلات ما أقولهم للبيت لأن هال دربالك وانتبه وما أعرف شنو دائما خاصة هو طبعا خوفا عليك هو مو على كل شيء خاصة الأم يعني خاصة أنا إلا إذا أطلع طالعة
0: يعني أنت أخذت هسه الموضوع من جانب آخر, أخذت من الجانب الإيجابي بأنه الأهل يدخلون بحياتك من باب الخوف.
2: اي كلش
0: فاختاريت الاهل. اوكي
2: اغلب قراراتي وشغلات اللي اسويها ما اقولهم للبيت. اي لان قلقين ها دير بالك ها لا تسوي هذا ما اعرف شنو.
0: طيب انت ما اخذها بشكل ايجابي, حبيت الايجابيه اللي عايش بيها. اتمنى دائما
2: السلبي ما اختار الاقارب يعني احنا شويه يعني ويا اقاربنا مو ذاك يعني نقول التواصل دائما ما اعرف شنو بس عندي اصدقائي بما انه يوميه دا اشوفهم اكثر من الاقارب يعني
0: اي
2: فهم ما شاء الله يعني ال- ال- الكلمه تصير سطرين
0: زين
2: والخبر اذا ربع صدق القي ثلاث ارباع ضايفين عليه اضافات يعني ففي مو طبيعي يعني السر مالتي بالدائره لا يعني
0: اوكي
2: كل شيء ما ينضم كل شيء ما ينضم.
0: طيب انا كلش اشكرك نورتنا شكرا عيوني انت. باي باي, باي باي مع الف سلامه.

0: اليوم الجو برتقالي والله. قبل شوية أمات مع عبد الله تقول لي لابسة برتقالي وكوبج برتقالي، وقلت لها مزاج اليوم برتقالي وعمار اليوم كلها أغاني برتقالي، والله كريم. يلا استعبير اليوم طالعة آيفون 18، طلالة جميلة يا ربي، دوم الضحكة جميلة، أحلى إذاعة، شكرا لك. آيفون 18 مدرك ماكو برتقالي 18 بعد ما نزل على كيفكم، باكر باكر مو باكر 9 بالشهر هو قبل عيد ميلادي دائما. يحتفلون بي أبل. يلا عدنا اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد،
1: شلون استعبير؟
0: أهلا وسهلا مية هلا.
1: نقول استعبير لو نقول استعبير 17
0: بكيفكم بعد.
1: خير إن شاء الله.
0: البارون مو صحيح. من وياي؟ شايب الراهب. شايب الراهب شلونك؟
1: شلونك؟
0: الله يسلمك الحمد لله بخير.
1: الله يوفقك ان شاء الله دومك بخير.
0: شكرا
1: يا رب.
0: جزيلا
1: لك وللمخرج وللمستمعين وللمشاهدين بالبيت.
0: تسلم اشكرك. يلا قل لي منو اكثر فئه ممكن اذا كانت اكو بطوله بتدخل بحياه الاخرين ياخذوها هذه الفئه؟ الاصدقاء، الاقارب، الجيران، الاهل؟
1: خير من الله، اول شيء الاهل بعدين العقارب. العقارب.
0: زين الاهل.
1: إيه؟
0: الاهل ايجابي لو سلبي التدخل؟ خلينا نفتهم بالله.
1: والله اثنيناتهم
0: اثنيناتهم اوكي.
1: اي بس ابو دعايه شو مسوي؟ كل مكالمه لم يرد عليها. الابراسي على قول اخواننا المصريين راسي وأكفتي، الابراسي اسوي
0: زين.
1: وبعدين اصدم الكل اللي سويته.
0: اوكي
1: اي بس الان اقول لك الجرايب يغثون اكو يعني هو فوق ما يتدخل شي يسوي يذب حكايات يتوجع. احنا اعطاني شو اسوي؟ درب المكالمه لم يرد عليها.
0: يعني خلينا نرجع ونقول بانه انت يعني داخل دائرة الأقارب والأهل تقول هم ذول اللي ممكن ياخذون بطولة تدخل بحياة الآخرين، إذا كان سلبي أو إيجابي.
1: الطرف يعني الاهل والعقارب يعني تشلب اشوف حد العقارب. الاقارب السلبي والايجابي، بس بالنسبه للاقارب ما شفت من عندهم تدخل ايجابي، كله سلبي
0: كله سلبي
1: كله لا كله لا.
0: اقول لك خصوصا من جهه الاب. خصوصا من جهة الأب شوية العمام مشكلة. ما أدري ليش هاي العلم.
1: عندي واحد من ولد عمتي ضام لضمه بس عبد الله.
0: صار تهديد. إيه ماشي شاي وراه تمام عيوني تحياتي لك.
1: لا مو تهديد مو تهديد باعث تعبير الله شاهد مو تهديد. يعني أنت دا تشوفني دا أدرس وفاينل وامتحانات. أنت شلك بالجامعة بهذا العمر يا بنت أنت شعليك. تزوج بات عليها هيك شحكي ويا هذا.
0: ايه هذا شوي من من من باب احباط بالمعنويات.
1: طيب يعني هسه انت تشوف عندي امتحانات وفاينل.
0: ايه طيب
1: الزواج يعني يا بطيخ.
0: اوكي انا كلش اشكرك شايب الراهب نورتنا، تحياتي لك، اتمنى لك كل موفقيه ان شاء الله. مع الف سلامه. باي باي. اقصد بال 18 يعني جديد والله ما ادري وما اعرف نازل برتقالي هماتين بس الله يخلصنا منه. يعني سالفه التليفون البرتقالي شفتوه من وصل ماكو شخص ما شايل يعني تمشي بشات الاجهزه كلها برتقالي فخلينا زون غير لون. ستعبير لازم يجي جوال واحد. شكرا عيون ابو منتظر تحياتي لك لان سويت اعلان الابل. هم محتاجين اعلاني ابل. محتاجين انا احكي عنه واسوي اعلان. صحيح والله والله كلامك صحيح ابو منتظر. مساء الخير. مساء ورد. يلا مستمعينا نروح لي اتصال. الو الله
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلونك يا تعبير؟
0: الله يسلمك انت شلونك؟
2: الله يخليك الله يحفظك يا عبد الله. كوكب الدور على قولتك.
0: ايوه كوكب الدور منورين. كوكب الدور شلون
2: منورك اكيد. الله يخليك
0: الله عليك. يستحقون كوكب لو ما يستحقون
2: اكيد يعني انت
0: لا بعدها عنه يعني بس هي يعني تحسها يا اخي بعالم ثاني ما ادري يعني بغير كوكب.
2: خليها من قلب احسن تطلع برا وتحضر عالم ثاني.
0: اي عبد الله احكي لي.
2: اول شيء ارد على اللي قالت لك تستهين زيتون زوجتك بباي
0: اي من
2: منطقتي ما اسمح الواحد يفتيها اقول لهم المنش اللي عنب عني ها ما بيقول
0: يا بي
2: هاي وحده ثاني شيء مال الصغار ولا قارد يعني الصراحه اللي عنده شخصيه وفارض ما بسمح يدخل فيه
0: اي لا هو مرات انت احنا اكيد ما نسمح عبد الله سوري اقاطعك بالخير ان شاء الله احنا اكيد ما نسمح بعد الغيره بس بعد ايش اسوي المهم احنا اكيد ما نسمح لكن في بعض الاحيان هم يسمحون نفسهم بطريقه غير مباشره فاهمني يعني تحسهم دائما ما يسالون عنك من بعيد دائما مثلا حتى لو ما يسالون اليك لان يعرفوك انت ممكن تصدهم
2: لا والله صراحه لا تبغى واحد يدور علوم عني من بعيد
0: شو تسوي؟
2: أفرح يعني أعرف نفسي ضغطة ويوصلني مدى إيده
0: ها تمام حلو أنت من هذا الباب ضاغطهم أوكي
2: هاي واحدة كان شيء قارب على قد العيد
0: أي
2: وصارت لفت عيال أنا مسافر كل إذا سافرت التليفون ما قابل
0: حلو
2: أي فمن أعرف أنا قرايبي أو أقاربي أو العائلة المقربة يدورون علوم وعين وحسد وهاي السوالف ما من بيها صراحة
0: طيب
2: أبتعد عنهم مهما إذا كان نطاق إن كان دجل فما يحتاج أقول إن قارب صوته ومخوته بتاعي الباب يجيك من ريس الدول تاري والمؤمن ما يلتش مرتين مرة واحدة وفي سيما أنا أصدقائي كانوا عندي مقربين من أيام الإعدادية الحلم عادت عمري 29 سنة ما وياي خلاص سنة عفتهم شفتهم يعني عشرة سالفة وضحكة مو قوة وصداقة فعادي يعني احنا عايشين مجتمع القاضي مالتنا هو كذا فعادي أمر طبيعي
0: زين طيب عبد الله تحياتي لك اتمنى لك يوم حلو شكرا لاتصالك نورتنا في الدول عينك شكرا
2: لباي
0: انت ليش هيك يعني والله حب حب الخير لغيرك حتى يجيك الخير
3: خليها تموت قبالي وينكسر هذا خشمها العالم

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلونكم فيك؟
0: اهلا ابو هيلين، الحمد لله. انت شلونك؟
1: والله على الله. حياتي لك والمخرج.
0: شكرا.
1: شبيب. الله على الله.
0: ايه.
1: حتى لا يضوج.
0: لا ما يضوج، هو ما يضوج.
1: ورده
0: هو. هو مو يضوج، هو يغارك فرق. ايه.
2: اقول من تحكي علي لا تحاول الطش.
1: ايه.
2: وخلي ايه. مسافة ما بينك وما بيني لان البريك عندي فاضي. ايش قبل اسحقك؟
1: جيبه. جيبه.
0: هو ايش دمرنا غير هاي السوالف والله العظيم.
1: ابو علاوي يكون عم تبخير. ها ما شهر السابع.
0: اي ما شهر السابع. ابو هيلين سمعت سؤالي؟
1: الى حد ما.
0: اي.
1: تدخل
0: الى حد ما. انا دا اقول منو اكثر فئة لو كانت اكو بطولة بتدخل بحياة الاخرين، منو من هذه الفئات ممكن ياخذ هذه البطولة؟ قلت الاهل، الاقارب، الاهل طبعا الاهل القريبين، الام والاب والكذا والهاي، الاقارب، الجيران، الاصدقاء، منو؟
1: والله الاقرب يعني الاهل بالخير يعني يدخلون الراي.
0: اوكي خليته من باب الايجابي. اوكي
1: اي يعني يعطون راي ويقول لك يا ابو انت بكيفك بعد، مثلا الوالد الله يحفظه يقول انا اشوف هيك شوف كيفك انت.
0: يعني مو هي هاي المشكلة. أقول لك هذه كلمة بكيفك أتحسها يعني حفرة ماكو،
1: يعني سويها بس رح
0: يعني ورطة من غير مباشرة، غير مباشرة بكيفك
1: يعني سويها بجر عدل
0: عفية. يعني أكو توريطة كبيرة بكيفك، هاي كلمة بكيفك شوية مشكلة.
1: بس والله إحنا صراحة علاقتنا من الأقارب كلش طيبة يعني الحمد لله والشكر.
0: الحمد لله. طيب
1: أي ماكو أي إشكال بأي وقت بأي هاكل أي يجون.
0: حلو.
1: الحمد لله موقفهم طيب والله.
0: حلو.
1: بس انا بتاخذ دور البطوله بالشغل صراحه، يعني مثلا بالشغل يجي مدير ياخذ دور البطوله.
0: ايه.
1: انا حلها فيك يعني كدور البطوله.
0: واللقطه
1: الاخيره سمعت اليوم سؤال ست بان الموسوي.
0: لا والله لا شنو؟
1: تقول لك اذا طبيت محل كاسيتات جيل التسعينات.
0: اي.
1: اغاني التسعينات يا مطرب تختارين يا اغنيه؟
0: اوكي.
1: حبيت انا السؤال، السؤال لك. انا خابرته.
0: تسعينية والله وايد أغاني تسعينية أنا كلش أحبها. إيه
1: اختاري.
0: أصلاً مو جد تسعيني.
1: ويا أغنية. يعني كنا اختاروا حاتم، كاظم، جورج شو اسمه؟ موسيقار يا سوري
0: إيه جورج.
1: رايد جورج.
0: رايد جورج إيه. يعني ما أدري تحضرني بصراحة والله. هسا أفكر بيها وأجاوبك.
1: يلا. شكراً. أنا اختاريت تسأليني.
0: تسألين حبيت. حلو حلو حلو حلو. طيب أنا كلش أشكرك نورتنا، تحياتي لك، باي باي. خلي عزل سلطان لأن برنامجك أحلى. إنه نو تحكي معي سلطان.

0: حدود. يلا عدنا اتصال جديد. الو. حلوه الاغنيه. الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا نهاد.
1: سلامير غالي شلونك؟
0: الحمد لله عيوني. انت شلونك؟
1: تحياتي لك. تحياتي للمخرج.
0: شكرا.
1: والبرنامج بيحلى طالع.
0: شلون ما سمعتك؟
1: اقول لك برنامج بيحلى.
0: ما يحلى شنو ده يقطع؟
1: اقول لك برنامج بيحلى. بدون
0: تعبير. في دول عينك. اشكرك قلبي. لا هو ماكو برنامج اذا انا ماكو. لا تسمعون بيتري اغاني فقط. ماكو. انا اقول لك ماكو. طيب نهاد سمعت سؤالي؟
1: لا والله ما سمعت.
0: السؤال يقول انه لو كانت اكو بطوله لفئه بطوله التدخل بحياه الاخرين، اوكي؟ فانا انطيت الفئات القريبه من عندنا بحياتنا وموجوده الفئات الاجتماعيه، الاصدقاء، الأقارب، الأهل والجيران. من يأخذ هذه البطولة برأيك؟ إذا كان إيجابي وكان سلبي التدخل كيفك؟
1: حالياً في الظرف هذا؟ الأقارب.
0: الأقارب ليش؟
1: يعني مرات إذا عنده مصلحة إذا مصلحة ولا شيء.
0: زين.
1: أي فأنا أنطي البطولة للأقارب.
0: للأقارب. طيب. اوكي شكرا لك نهاد، اتمنى لك يوم حلو.

0: يلا شنو عندنا هسه؟ آخر اتصال. يلا ألو.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
1: مستمعة قديمة كلش هون.
0: حبيبتي مية. هلا والله مشتاقة أسمع صوت نسائي برنامجي. يعني أنا كلش سعيدة اليوم.
1: حبيبتي.
0: نورتينا عمري. هذه حالة نادرة ما تحصل يعني. فشكرا إلك يعني.
1: النور نورت عمري أنت.
0: حبيبي مية هلا. من وياي؟
1: أم رحمة.
0: أم رحمة حبيبي نورتينا.
1: من نفط الشمال طبعا متابعين.
0: أهلا أكيد. وسهلا يا قلبي نورتينا شكرا
1: حبيبتي. أقدر أضيف لد رأي شوية مختلف؟
0: أي قولي ليش لا خلاص قولي.
1: إحنا جدنا نقدر نلقي البطولة لأي طرف من الأطراف.
0: أوكي
1: نقدر نقول الأهل إذا إحنا سمحنا لهم.
0: طيب
1: الجيران إذا إحنا رضينا فضولهم. والأصدقاء إذا إحنا غذيناهم.
0: شنو قصدك بإرضاء الفضول؟ يعني أنا اليوم مثلاً شلون أقدر أصد واحد أحس ده يتدخل بحياتي؟ شلون برأيك؟
1: مثلاً الجيران يقولون اليوم حسينا صوتكم عالي.
0: أي
1: نقولهم عادي إحنا عائلة صوتنا عالي من نفرح ومن نحزن شعليكم.
0: أوكي يكون الصد بالرد خلينا نقول عليها إنه يكون ردك لهم بصد. أوكي
1: اليوم شو في السيارات يمكم اليوم شنو طابخين شنو هذا عارفة شي خصنا. لأن إذا فتحتي الباب شوية بعد هذا هو تلقي بيتك مليان.
0: فعلا صحيح والله.
1: الأهل أخوات الزوج الأم حتى أمك أنتي حتى أبوك أنت يعني كلهم يتدخلون.
0: فعلا
1: زين أو مو زين مرات حتى أكو كلمات حق يراد بها باطل. يغذوش في الكلام انت تقعدين ويا نفسك مرات تصفلين تقولين ايه صح كلامهم.
0: نعم.
1: وتمشين بكلامهم بعدين النهاية كلش مو حلوة.
0: فانت برأيك يعني هذه الفئات كلها ممكن تتدخل وممكن تاخذ البطولة لو احنا
1: فتحنا لهم الباب
0: او احنا شاركنا بهذه البطولة خلينا نقول.
1: فدائما المرأة والرجال بيناتهم والعائلة بيناتهم ودائما الطفل يتعلمين من هو صغير ما يحكي برا اي شيء.
0: صحيح فعلا. طيب
1: على مود لين نحكم عليه مقدما.
0: نعم اوكي ام رحمه انا كلش اشكر اتصالك ورايك شكرا حبيبتي كنت انت مسك ختام حلقه اليوم شكرا
1: حبيبتي تشرفت
0: عمري مع الف سلامه باي باي نورتينا ام رحمه كانت هي اخر اتصال بحلقه اليوم انا قلت لكم لحد الان اكثر اللي اتصلوا البطوله كانت للاقارب تمام فبالنهايه يمكن كل واحد من عندنا عنده يعني اكو تدخل بحياته بشيء ما يخصه ومره ثانيه ممكن انه ينزعج من شخص تدخل بحياته. المشكله مو الاهتمام المشكله من يتحول الاهتمام الى قرارات بالنيابه عنك ومن اني انصحك او لا تسوي مثل ما قلت لك. يعني مثلا شوفوا في بعض الاحيان التدخل يكون لبس اوكي يعني خلي مثل لكم اياها طريقة التدخل في بعض الأحيان السؤال تحسوه جاي أنيق هذا السؤال ولابس لبس أنه هو جاي ملاك عليكم السؤال تحتيش تتخيلوا فجاي وهو بأنه دي يسألك سؤال وكأنه هو دي نصحك أو كأنه هو مثلا مهتم بيك لكن في بعض الأحيان هو هذا لا اهتمام ولا نصيحة هو مجرد فضول وتدخل وأخذ قرارات نيابة عنك ومعرفة كل الأشياء اللي أنت تسويها خلال اليوم. أنا أتفاجأ وأستعجب والله العظيم شوفوا أكو أشخاص يمكن حتى سلام ماكو يعني أنا تعرفون إحنا شغلنا شنو فبالتالي إنه مواقعنا التواصل الاجتماعي كلها هي مباحة للآخرين وبالتالي هي فتشي عام وموجودة صورنا عائلاتنا غيرها ألاحظ في بعض الأحيان فعل الموضوعة الفضول ما لها علاقة بصلة القرابة ما لها علاقة هذا قريبك هذا صديقك هذا جيرانك هذا من أهلك بصراحة هو شخص الفضولي ممكن بأي يعني ماكو أي علاقة تربطك به وتشوفه يسأل أسئلة هو ما من حقه ومثل ما قالت أم رحمة أنا أستخدم دائما هذا الأسلوب بصراحة فبالتالي ممكن أحصل في بعض الأحيان ألقى أسئلة موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة به أبوع أقول هو يعني شلون سمح لنفسه أنه ممكن يسأل هيك سؤال شخصي وأنا ما أعرفه مجرد في الشيء وراء يعني شو يسموها هذه لا مو ورا الجام ورا الكيبورد حتى ورا التليفون حتى لا شايفته ولا يعني ممكن هو شايفني بس انا ما شايفته. فالقصد انه احنا اللي نسمح للآخرين حقيقة بأنهم يتدخلون بحياتنا. خلي يقولون علينا سوري من هذه الجملة إنه إحنا صالفين وإحنا وكحين وإحنا نجاوب أي خلي يقولوها. بس المهم إنه موضوع من يتعلق بعائلتي بيا بحياتي ما مسموح لي أي شخص كان يتدخل فيها. شكرا لكل اللي اللي فاجئوني. شكرا اللي شاركونا بحلقة اليوم. أتمنى لكم يوم حلو لطيف. باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ساعة واحدة. طيب.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. أزيد الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد والتهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لحل أزمة البنزين النفط تعلن قرب تشغيل وحدة التكسير بمصفى كربلاء لإنتاج 5 ملايين لتر يوميا. النزاهة ضبط موظفين 2 متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تضيح بـ3 إرهابيين في ديالى والأنبار. الأمم المتحدة نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة في هذا الشتاء. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حماس والجهاد في غزة. انتهاء هدنة الأيام الثلاثة الروسية مع كييف. طقس العراق 5 محافظات تسجل دون 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة في أمان الله.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: ألوان تبهرك ونظام تايزن من سامسونج يريحك. هذا هو تلفزيون الريان QLED، ألوان أغنى، استخدام أسهل وتصميم عصري يكمل بيتك.
4: ونظام تايزن من سامسونج؟
3: اي نعم، نظام سريع وسلس، تطبيقاتك بمتناولك وترفيهك كله قدامك،
4: يعني ذكي وسعره مناسب.
3: بالضبط، جودة ترضيك وسعر يرضيك واختيار يليق بيك.
4: تلفزيون الريان، كل اللي تتمنى تلقاوية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
5: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
5: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
5: على الرشيد.
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.
7: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام.

0: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
0: فايج فايجة بسمع هاي الرشيد FM.

بقطاعات الصحة والكهرباء والخدمات وتوفير فرص العمل والزراعة وسبل دعم هذه المستهدفات من خلال التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية. وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته بأن الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد وأن لا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى ممارسة كامل دورهم الرقابي لدعم البرنامج الحكومي في الإصلاح ومحاربة الفساد. جاء في بيان الإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري حيث ناقش عددا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية. وألفت البيان إلى أنه في ملف تشكيل الحكومة تابع الإطار الحوارات الجارية وأكد ضرورة حسم الملف، وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها. ذكر بيان الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس وفد جمهورية العراق المشارك في أعمال الدورة العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد وزير الخارجية أن الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أهمية فتح قنوات للحوار بين الأطراف المعنية والتوصل إلى حلول سلمية تسهم في تجنب مزيد من التداعيات والأزمات المالية والاقتصادية. أعلن رئيس دائرة القضاء في محافظة سمنان الإيرانية محمد صادق أكبري التعرف على شخصين من المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين، وقال في تصريح لوكالة إيرنا الإيرانية أنه تم التعرف على شخصين من المتورطين في الاشتباك الذي وقع أمام مكان إقامة طلبة جامعة سمنان العراقيين، موضحا أن التحقيقات القضائية مستمرة لتحديد هوية جميع المتسببين في هذا الحادث، وسيتم التعامل مع المتورطين وفقا للقانون. أخيرا، كتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ عبر حسابه على منصة إكس: نعمل على تجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة هذا الشتاء، حيث تواجه العائلات الآن ملاجئ متداعية ومواقع معرضة للفيضانات وسط تفشي الأمراض والاكتظاظ السكاني. وأضاف: مولوا الاستجابة، افتحوا المجال أمام الإمدادات الحيوية، وافقوا على دخول المعدات الأساسية، نفذوا اتفاق السلام. ختم هذه النشرة تذكير بعنوينها. الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا ويكونون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من عالطريق. بصراحة اليوم قريت خبر، وهذا الخبر حقيقة جذبني، لأنه يحتفل العالم في هذا الشهر بمحو الأمية. وكنا نعرف شنو محو الأمية. محو الأمية اللي هي لا محو الأمية اللي هي واحدة من الجوانب الخاصة بالتعليم في جانب معين، فلذلك أخذت دائما بالعراق كانت موضوع القراءة والكتابة. أكو اليوم أكو محو أمية، أو أكو أمية هي أمية عدم استخدام أو عدم معرفتهم باستخدام التكنولوجيا، أكو أمية بعدم استخدام صور التكنولوجيا المتطورة، وأكو كثير من أنواع الأميات اللي موجودة بالعالم كله. إذا أردنا نساقطها اليوم على مجتمعنا جميل، فإحنا طبعا بما أنه إحنا مجتمع يعرف كل شيء ويفتهم كل شيء وضليع بكل شيء، فخلينا نأخذ اليوم اعترافات من عندكم إلى أنه أنت أو أنت شنو الشيء اللي تحس نفسك أنه أنت أمي بي. يعني مثلا أكو ناس تقول لك أنا مثلا أمي موضوع السيارات، مثلا ولد شباب يعني سامع بس مو من هذا القوي. أكو واحد مثلا يقول لك أنا أمي باستخدام تكنولوجيا التليفون، أكو واحد يقول لك أنا أمي باستخدام السوشيال ميديا وزواغيرها، أكو واحد مثلا أمي باستخدام أو عنده نوع من الأمية أو يتحلى بالأمية في مثلا سالفة مثلا المشاريع، فلذلك يروح يقرأها. فإذا إحنا عندنا أمية في جوانب معينة من حياتنا أو عدم معرفتنا بمجالات يعني معينة. فاليوم راح أعطيكم مساحة الاعتراف أنت أو أنت بأن تعترف بأنك ما تملك معلومة في مجال فلاني، هذا يعتبر أمية. بس هذا حكي مو تقول يعرف شوية، ما تعرف بي يعني لا تكابر على نفسك، تمام؟ هاي واحدة من الأشياء اللي راح نتحدث بها اليوم، وأتمنى إن شاء الله. أكو واحد مثلا طبعا عنده أمية مثلا بالجانب السياسي، أكو واحد عنده أمية بالجانب الاجتماعي، أكو واحد عنده أمية بالجانب الاقتصادي، ما عنده معلومة عن الاقتصاد ايش يصير مثلا. ولو احنا طبعا بوجود الانترنت الحقيقة واستخدامنا السيء له يصير قمنا نقرأ وهاي السوالف، بس يعني لا نزال الى هذه اللحظة التي نتحدث فيها هناك عندنا اشخاص عندهم امية او عدم معرفة في مجال معين. وهذا لا يعني، هذا لا يعني الى انه انت غير متعلم او غير مثقف، لا، انت ما راح تقدر تعرف كل شيء باختصاصات معينة. يعني أكو مثلا هسا واحد من الأشخاص عندي عدم معرفة في مجال الفلك، مو كلش قوي بيها، يعني معلومات جدا بسيطة، بس مجال الفلك فتشي كل شوية كل ناس تعرف سالفة المسافات وما مسافات وما أدري شنو هذا ودرب التبانة ولا فمثلا هذا عندي عدم معرفة بي. فممكن أقول عن نفسي إنه أنا أمي في مجال الفلك وأقربي مثلا جوز، يعني عادي. فأرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 0780211 1115 و 0780211 6117. أكو واحد مثلا أمي بمجال عشائري، ترى عادي يعني أمي بمجال قانوني. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0700111 1115، هذه أرقام هواتفنا المشاركة في حلقتنا لهذا اليوم. وأكو واحد مثلا أمي بمجال مثلا اختصاصه بالعمل، يعني مثلا هو عنده اختصاص معين بالعمل يقول لك أنا أعرف بس بمجال عملي بس باقي مجالات الأخرى ما أعرفها. مثلا تلقى واحد مهندس بس مثلا هو اختصاصه نفرض كهرباء، بس هو مثلا بالتكييف مو قوي أو ما يعرف أصلا، ما عنده معلومة، سامع لمعلومة معلومتين سلك روحه. بس نحكي إحنا عن واحد ملم ويعرف كيف يتعامل مع مجال معين في هذه الحياة.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: شلونك ابو الصلاه؟
0: هلا اهلا وسهلا.
1: شفت البارحه الحظ شلون طاير؟
0: ماكو هيك يا عمي، ما جايه.
1: هو نجمه صاعد.
0: مستحيل
1: يحفظ هذا.
0: ما تجي كلها كبارك يعني. لا سالفه ثقيله.
1: لا ولا حاويه. كنت
0: ما شفت حاويه اتذكر عمر. شنو محمد انت شنو اللي تشعر انه انت عندك؟
1: والله انا حقيقه احس نفسي امي ودماغي يوقف ما يفكر وفد مره وما اعرف اي شيء بمعرفه اوادمي. وخير مثال على ذلك البارحه. عبال القبالي آدمي وأقول هذا ضلعي وأخوي وأنا حيل أمي يعني أطيت ثقة وأرتاح لو أحكي كل شيء. شفت شلوني فرها
0: فرها عليك زين. يعني إذا هذا نسمي أمية اجتماعية.
1: اجتماعية. وأنا قلت أعطيك الفكرة والله. قلت أعطي الفكرة لأبو السلاطين هو يرتب.
0: أمية اجتماعية
1: يعني ياه اللي يضحك لي وهاي لحبيبي يعني. وتدري أني طلع هو خالك أمي بالرضاعة؟
0: لا
1: اي والله. مو قلت لك مصطفى يردي يسوي له تأمين على حياته في حرقه ما ادري ايش يسوي له.
0: مصطفى بساسه كياشه
1: من على حياته.
0: اي كياشه قال لك خلعك عليه خاف يموت. ناخذ
1: مع الاسف صدق يعني مرات يقول لك الخال والد ويكون عكس.
0: اي عكس
1: مثل هذا حكير.
0: اي مثل اي واحد صديقنا.
1: اي فاني امي بهذا الموضوع يعني. أوكي. دائما تشوفني ياهل يضحك لي ارتاح له واسولف واخذ راحتي اقول خلاص يعني هذا مني وبيه.
0: تالي
1: للاسف ما اعرف احس الاوادم. تالي يطلع سكينه بالخاص.
0: الله الله يا سكينه خاص القويه.
1: ايوه اداني باح حتى شفتها شلون طلعت من كل قلبي.
0: باح انا اسمعها متى الضحك. قلت شلون طالعه من قلبه هيك يعني.
1: بس عليك الله انا مو قبل بيوم دا اقول لك اجيب له هديه.
0: اي والله والله والله كان دي
1: خلي خلي خلي.
0: بس هي كانت قويه الهديه انت قلت لي اياها قويه.
1: اي والله اي والله. بس خلي عزاوي يستاهل هذا.
0: اي لا خلاص هاي يا ماما.
1: خلي خلي خلي شوفه الدمعه بعينه خلي يتعلم.
0: خلي بالضبط. اي
1: فلا انا درس أوكي. البارحه وعاني لازم اكون حذر.
0: وعاني اهم شيء. اي
1: ما طيب. اصير امي في هالموضوع.
0: اوكي تحياتي لك حبيبي.
1: اختمها واقول الله لا
0: قطامه. يلا سمعك. تعالي اليوم

0: السلام عليكم استاذنا الغالي عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين، مساء العافيات.
1: كل الهلا
0: حبيبي استاذ، حبيت ابشرك عندنا ازمه مال غاز حاليا صارت.
1: ها نوب
0: والله يحفظك ان شاء الله يعطيك صحه وعافيه.
1: الله يخليك.
0: وشو انا بهذا البلد ما ادري.
1: اي والله والله والله عمي الله يساعدكم، بس انه نوب غاز مو لان رفعت التسعيره مالت الدوله اعتقد صار بهالطريقه يعني. طبعا تحيه لكم، بمناسبه تقدرون دائما تدزون بصمات للمشاركه، بس بشرفكم مو قصه سبع دقائق، اختصرها 30 ثانيه 20 ثانيه 25 ثانيه بالزايد 40 ثانيه للي مثلا يتعذر عليه، شلون يتعذر عليه الاتصال او يعني يحصل على ضغط الاتصالات. طيب عندنا اتصال، يلا. الو الو وين؟
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمه الله.
2: صحيح.
1: كل الهلا، منو جاي؟
2: حظك يسلمك، حسين من كربلاء.
1: انت ببغداد غير؟
2: الله يحفظك يسلمك.
1: انت
2: حاليا ببغداد؟
1: اي حاليا ببغداد. تقول واحد واصل من كربلاء، ليش جبنا تهمته؟ اي
2: الله يسلمك.
1: الله يخليك، كل الهلا بيك حبيبي، تفضل.
2: الله يحفظك. ذاك اليوم واحد ناشد هنا بعدكم بالقناه،
1: اي
2: العفو،
1: اي
2: شو ماكو، قالوا شراء محكوميه وما اعرف شنو، شو خلوها سكته
1: هجموا بعد يعني غير ذا. شوف شنو الفيلم مال
2: يعني اكو هيك احداث عن هذا الموضوع.
1: شوف هو انا حسب معلومتي انا يعني لا تاخذها مال، بس هي حسب معلومه اللي وصلتني الى انه مثل هكذا جانب سيتم تطبيقه قريبا، بس هسه هل سيتم تطبيقه ام لا ما اعرف. يعني انا مع مثلا مع يعني اسوه بدول المجاوره انه اكو محكوميات اللي هي ضمن فترات معينة قانونيا ممكن أن يتم شرائها من قبل المحكوم وتخلص السالفة ويرجع هو مرة يعني له مواطن صالح.
2: شغلات بسيطة، دعاوى خفيفة
1: بالضبط. يعني ايه ده شنو دعوتك؟
2: ايه هن علي هن نقصد، والله هي مو وحدة،
1: ها
2: من وحدة
1: شو هواي ليش؟
2: ايه والله بس يعني اعترافات يعني هن اعترافات.
1: ايه
2: ما 56. ايه والله
1: زين اوكي بس
2: 456.
1: ها 456 كلنا 456.
2: بس هو المحترف
1: لا لا هو اي هو لا اقصد كل المحكوم عليه انت 456.
2: اي كلهن اي وحده 192 ما اعرف ايش قال يعني هم ما التزوير وما تزوير هاي الامور. طيب بس يعني العالم كلها راحت تنازلت عني، شالت عني شكوى اشتباه، بس القاضي حكمني.
1: اي
2: حكمني غيابي.
1: ها حكمك غيابي ايش قد حكمك؟
2: بس المشتكين كلهم تنازلوا عني.
1: ايش قد حكمك؟
2: على كل دعوة سنتين.
1: 14 مو؟
2: اي والله
1: واي. ايش قد كاسك كملت؟
2: اي 14 والله. بس ما كملت هاي هسه بالشارع.
1: ها
2: غيابي.
1: غيابي.
2: اي والله. اي والله قلت ما اسلم، قلت لحد ما ينزل هذا العفو ينزل فشي. هم متنازلين عن الجماعة ومبريني هم اصلا. بس ما اعرف ليش انحكمت.
1: محامي ماتك مو شاطر.
2: ما لا ما كان حاضر المحامي مالتي.
1: شلون ما حاضر؟ دعوة عليك
2: بس حضر بيها والله طلعني افراج القاضي.
1: اقول لك يعني جلسة لك غير يحضر المحامي.
2: هذا قرار قاضي ماكو واحد يعترض.
1: اقول لك غير جلسة محامي مالتك يحضرهم كلهن لازم.
2: مو صعد المباشر كلهن ما نبيهن والله.
1: يلا ان شاء الله بلكت الله بلكت ان شاء الله يا رب. دير بالك على روحك.
2: الله يسلمك.
1: حبيبي.
2: ان شاء الله وانا ناوي اسلم اصلا.
1: اي.
2: مو واحد يظل هارب.
1: لا طبعا. بالتالي هو حتى بالمناسبة إذا صار قيد التطبيق فيحتاج إلى أن تكون أنت يعني موجود ومحكوم عليك.
2: سألت حضرتك محامي؟
1: لا بس عندي معلومة. عندي معلومات. لا بالعكس أنا أشكرك شكر جزيل وممنون منك.
2: الله يحفظك.
1: شكرا جزيلا اتصالك يا اهلا ومرحبا. ان شاء الله يا رب.
2: وبعد هو إن شاء الله
1: بإذن الله أنا وعد من عندي إذا سمعت هذا الخبر تم تطبيقه راح أعلنه هنا بالبرنامج. تأمر أمر حبيبي إن شاء الله كل تعرف يا أمي. تحياتي لك حبيبي شكرا. نأخذ اتصاله يعني. ألو
3: عليكم
1: سلام ورحمة الله.
3: أبو مصطفى وياك.
1: أهلا يا أبو مصطفى، شلون أخبارك؟
3: شلونك أخوي الذهب؟
1: يحفظك يسلمك أنت الذهب.
3: تحياتي لك وللكادر.
1: الله يخليك يا ورد.
3: والمتصل اللي قبلي واسأل الله سبحانه وتعالى كل إنسان مظلوم الله سبحانه وتعالى يسهل.
1: آمين يا رب يسمع منك ومن إن شاء الله.
3: دعاء من قلبي ورب إن شاء الله.
1: آمين يا رب. سولف لي أنت شنو تحس نفسك أمي بشنو؟
3: والله أنا بالمجال العسكري أمي صراحة.
1: والله؟
3: إيه سلاح وما سلاح هاي الأمور بعيد عنها إن شاء الله.
1: مو يمك إيه.
3: اي بس جامعهم كلهم نقدر نقول ايه الحمد لله يعني بالسوق مثلا بالشغل
1: ما له خص لازم اكو مجال بحياتنا احنا ما عندنا معلومه به سو خما شنو
3: اي اي يعني انا احكيك اياها بالمجال العسكري انا ذاك الزمن اجرت اكثر من 3 مرات شنو طالب وما لحقت انه اخذ معسكري يعني شفت انا امي يعني يعني احنا ولدنا الحمد لله وسريت معسكريين وغيره من يقعدون يسولفون على خارج قوس الموضوع
1: اي تمامك معزوم غير عرس
3: اي لا يا اي والله
1: القعده ببغداد والعرس مالتك بالكوت مو يمك
3: اي بالكوت اي صحيح اي والله احنا هاي الشغله الشغله الثانيه نقول على هاي فقره حلوه اللي ضفتها هاي طبعا صراحه انا نوبات الصبح اطلع اتابع قناه دجله انا موجود عندهم هذا البويز دوك
1: اي
3: ايه
1: فعاش ايدك والله هسه عمار قال لي قال لي اكو فويسات لان تدري مرات احنا يصير عندنا ضغط اتصالات انا بصراحه ما احب ذا لان احب التفاعل ويا المستمع
3: لا لا
1: بس بالتالي لان حتى بالضبط يعني بالتالي احنا كل المستمعين خير وبركه واتمنى ان هم يشاركون اكو مواضيع انا اتمنى يعني عدد كبير يشارك لان حتى نسمع اراء اكثر فلذلك هسه عمار اقترحها يعني تحياتنا
3: فعلا فعلا يا ابو عاطر معسل والله
1: في دول عينك يا ذهب الله يحفظك
3: اي ترى الله يحفظك ان شاء الله
1: يكثرون
3: مواضيع الازمات
1: يا يمي يا يمي
3: خطايا هاي الناس ذات سامع
1: ان شاء الله يا رب
3: على الغاز وعلى الكهرباء تدري انت بعد هاي الامور
1: اي والله
3: عم الله احنا السلطه الرابعه تدري بالمناسبه انتم الصوت اللي رابط بين المواطن والحكومه
1: الف الحمد لله احنا ان شاء الله نحاول

0: القانون يقوى احنا كافراد في المجتمع.
1: بالضبط بالضبط.
0: نفسنا احنا يعني احنا بامان امانه.
1: صحيح صحيح.
0: اه وبالمناسبه يعني الحمد لله وشكر احنا ولد عشائر واهل وناس.
1: لا خاصة
0: يعني
1: عشائر
0: ما وصلت
1: انا ذاك اليوم حكيت وكان هو حوار اصلا ويا يعني او ولد عمي وهاي قلت لهم انا مع القانون انا شخص كلش يذهب باتجاه القانون بالرغم من انه يعني العشيره اللي انتمي لها وكلكم خير وبركه واحده من العشائر اللي كلش لها مساحه كبيره اليوم في بغداد ويعني بصراحه مرات العالم تقول لك يعني هسه ما اريد احكيها بطريقه سلبيه بس اقول لك مرات شويه مثلا فلان عشيره حاول تتجنبهم بس بالتالي انا قلت لهم انا موضوع العشائر بالنسبه لي هو تنظيم عمل الافراد لكن على ان لا يكون هو بديل القانون. انا مع القانون, انا رجل احب القانون.
0: ابو عاصر حبيبي احنا بالنسبه لنا حاليا ترى القانون العشائري يلعب دور كلش بالمجتمع.
1: بالضبط. بس لتنظيم ما يكون بديل القانون, هو ساند رديف 100%. هو اللي بدي اقول لك
0: انا عندك المركز
1: لا ها بالضبط هلا حبيبي
0: احنا ضد هذا الشيء
1: طبعا. ايه يعني خلي العشيره يكون لها فد هيبه كبيره جميله رائعه. كنا مع عشائرنا, كنا مع عوائلنا.
0: أنا أعتذر طولت عليكم.
1: لا بالعكس, أنا اللي أشكرك.
0: أنا بالمجال العسكري يعني صفر صراحة.
1: أي عسل لك. جيد. تحياتي لك يا ولد. شكرا يا حبيبي, شكرا, مع السلامة. فقط التنمية على هذا الموضوع اللي حكيت فيه, يعني موضوع بصراحة أنا ذاك يوم كان في حوار صريح مع يعني أقاربي فقلت لهم أنا رجل أنا أحب القانون ودائما أذهب باتجاه القانون والقانون جيد في حال إحنا كنا نريد نطبق على كل التفاصيل حتى وإن كان مرات الإنسان يمر بظرف معين يصير مشكلة يصير سالفة فبالتالي وأنا أعرف طبعا يعني حتى أكون كلش أكثر صراحة يعني في بعض الأحيان شوية القانون يكون يطول بالهاي بس مع على أن يكون موضوع العشائر هو رديف إلى مساند بأي تفصيلة ممكن تصير فلذلك أعتقد هو يسير باتجاهين لكن دائما الغلبة للقانون. فهاي أهم نصيحة لكم كأخواني أتقبلوها من أخوكم بهذا الجانب والله يشفينا شر كل الأشياء اللي هي ممكن نذهب بها باتجاه معين. أعتقد العيش بسلام هو شيء جيد جدا بس مرات تجيك والحقيقة اللي يدق بابك أو يدق الباب يتلقى الجواب. تفضل. ألو ألو. أهلا.
2: شو
1: صحة؟ ما عندك أي أمية بالموضوع؟ أمية بالهندسة قوي, بالكرف قوي, بالفول.

0: جيتار، اللي هو انه احنا ناخذ مجالات اختصاصنا، نؤمن بان هنالك دور لشخص معين. يعني قبل فتره سريعا حتى لمساحه المستمعين، قبل فتره كان اكو شغل ويا شخص، فمن اجيت ثاني فقال لي يعني هذا جزء من شغلك بالاعلام. قلت لا، شوف كل شيء بالاعلام اي، بس هذا المجال انا ما اخذت فيه. قال لي ليش؟ قلت له يعني اولا بالنسبه لي لا يعيد علي بفائده ماليه، هذا مهم جدا بالنسبة لي، والثاني انه انا اكو جهود راح ابذلها كلش هواية حتى اواكب ما شخص اجى وصل الى، يعني هو اجى للدنيا انه اموره اوكي، او يعني خلينا نقول دخل مجال العمل هو بالنسبة لي، فانا لازم اواكب 15 سنة فاتت وهذا الجهد اللي ابذله هناك. اعتقد هذا مو فير، خليني ابذل جهد اللي راح ابذله بال 15 سنة اللي فاتت حتى اخذه، ابذله بشغلي ممكن ينطيني مساحة اكبر. هذا واحد من الاشياء المهمة كلش. كلي
1: شغلة أخيرة بس، أنا صار فترة من ده أطول ليرجع عندي صدق الصوت.
0: أي هاي شوية مشاكل بالاتصالات يعني من الشبكة مو من عندنا. أنا أشكرك حبيبي، شكرا جزيلا، شكرا على بكلمة مهندس نجوان. تفضل اتصال. ألو ما خذ كذا. ألو وين؟ سلام ورحمة الله،
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: يحفظك يسلمك يخليك، من وياي؟
2: سلمك، انا مهندس فراس.
0: اهلا مهندس، شلون اخبارك؟
2: اخبارك امورك تعذروني لانه اسس يلا لحد قبل يومين ما رجعت لنا الاشتراك مالتنا، انا كنت خارج قطر او خارج البلد والخدمه ما راجعه.
0: ما راجع بعدها؟ هسه رجعت؟
2: لا والله ما رجع، صار يومين دا اتصل عليهم بس.
0: ايه على الواتساب عادي، ما عندنا واتساب احنا، تقدر انترنت تشبك وتمشي.
2: لا احنا الواتساب خلي جماعه الخارج.
0: اوكي ايه ما يخالف، زاغل عادي مشيك. شلون اخبارك؟
2: لا والله
0: سالف لي، شنو تحس نفسك بيه انه انت امي او ما عندك معرفه بيه كاختصاص معين بالحياه؟
2: والله بمجال الكهرباء أنا من أتناقش وصير موضوع من نوصل للبنايات أو جماعة اللي إحنا سي ستركتشر نقعد، يعني خلينا نقول عليه بالعامية العظم، من نوصل للفنش الفنشينج ونوصل جماعة الميكانيك يجون. أنا اختصاصي بحث يعني كونكريت، خلينا نقول نوقف العظم ونعطيهم إياه.
0: أوكي،
2: فمن يتناقشون أكو أمور تعبر عليه كمهندس. أنا أوكي مهندس ما يخالف، أفتهم أعرف بواي أمور بس أكو شغلات مو يمي، يعني كفنش ما أعرف. مثلا راح نقعد الجامعة هنا أو تكامل المرحاض هنا أو يصير القطعة الداخلية هنا أو فوق الشرباية أو يعني أمور أثاثية.
0: فهمتك.
2: أي هاي اختصاص المدني أكثر، يعني ديكور ما ديكور، هو المعماري. إحنا المعماري نتصل به أثناء الصب، ورا الصاب نكمل الهيكل، اخر شيء البيت هنا نطهيه.
0: اوكي،
2: فاكو امور تعبر علينا فانا اناقش باللي اقدر عليه، اللي ما اقدر عليه اقول يابا ترى هذا مو اختصاص، يقول لا انت مهندس. اي اوكي انا مهندس بس
0: غير الهندسه، اقول لك قال الف اختصاص بيه صدق كذب.
2: اي مو يقول لا مو انت مشتغل وهاي، يعني حكم الخبره انت تجيك مثلا باسم الشركه.
0: اكو فرق ما بين الخبره وما بين النظريات، اكو وتوزيع الاحمال الاثقال الحساب مثلث الخدمه.
2: اني بالضبط انا مثلا اقعد اسال علي هيك ان شاء الله، يقول لي اوكي فراس مو انت مشتغل، اقول له اوكي مشتغل بحدود عملي اني.
0: نعم
2: مو انت. يقول لا مو انت لازم عندك رؤيه، اقول له عندي رؤيه بس مو مثل الرؤيه اللي تريدها انت.
0: طبعا هي هنا شوف اكو ناس تعرف يقول يجي يقول لك مثلا ياخذ مثلا هسه واحد يجي عليه يقول لي مو انت اعلامي غير تعرف تخرج. لا مو اللي اعرف اخرج انا، هسه ممكن اعرف انا تعلمتها اوكي من اصدقاء، يعني اصدقاء المخرجين علموني، بس هذا مو واجبي انه انا اعرف شلون اخرج. فهي هنا نفس الفكره. اليوم انت مهندس
2: شيء بشيء يذكر يقول له قبل على ايام قبل يقول له تشتغل بالمطار ويا الامريكان. يابا والله ما اشتغل الامريكان بالمطار،
0: مطار ما عليه بالامريكان، هم موجودين بس مو يمي.
2: والله لا اشتغل بالامريكان والله العظيم، مو ويا الامريكان عمي، والله ويا الامريكان.
0: صدق هي يمشوها على العالم
2: يقول له لا تويا الامريكان، مثل والله ويا الامريكان.
0: كان ذيك الايام الغابر الله لا يعودها، كان المشكله وين؟ احنا عندنا هويه اسمها السبك، يذكروها الصحفيين القدامى، عندنا السبك، هذا السبك مكتوبه بالانجليزي. اللي هي طبعا مكتوب اكو شوف دائره مكتوب قوات متحدده الجنسيه وما ادري شنو. يا اللي اسمه من جماعتنا كان خطا ما يقول انت مترجم، يقول عمي والله صحفي. يقول لا مترجم يابا، والله مو مترجم انا صحفي. لا هاي الهويه وين مترجم.

0: جت همين
1: كلهم كلهم
0: جتنا موقع كان
1: اه
0: فارغ
1: اه
0: وهم نفس الحالة وقعت فيها خطيئة الله
1: اه
0: يرحمها.
1: الله يرحمها بهاليوم هذا،
0: اي
1: شهيدة هي رائعة
0: زين.
1: بصراحة،
0: اي
1: والله
0: لا لا
1: يعني
0: في
1: يرزقها من
0: راقي
1: بوابة
0: يعني انا
1: تكون مثل
0: مثقة
1: واحد
0: بيها
1: جنة.
0: اكثر من مرة.
1: اي مو هي هاي
0: روعة
1: كانت اقول لك،
0: روعة.
1: كانت هاي كانت تهمة ملازمة انه لا انه لا انت مترجم. عمي والله مو مترجم، ما معكم خلاص. والنوب المشكلة وين؟ من انت مثلا تطلع والامريكان كان شايف تذكر من كان طوقون المنطقة، من تجي يمهم هم كلش
0: بالضبط
1: يحترمون طبعا، مهم هم غصبا ما
0: بالضبط.
1: عليهم لان هذا بروتوكول عالمي الصحافه. فمن تعبر اه افند يوم خابرتني الحجيه قالت لي مجد جو الجيران قالوا شنو ابنك مترجم؟ قلت لهم لا والله صحفي. قال لا مو حكي الامريكان وطلعوه. يابا صحفي والله صحفي. اي والله نوب شلون شيء خلتني اسبوع ما اوصل المنطقه.
0: خلي اضحكك اكثر. رايح لليمانيه
1: اي
0: قريب الدوز،
1: اي
0: كان هناك يقطعون طريق ينضربون وهاي السوالف، يعني هو العراقيين كلهم يعرفون ما يحتاج واحد يضم له شيء.
1: زين.
0: فمن نوصل فد يوم نزلت قلت لهم خلي انزل. نزلت طلعت للباص الثاني شوي قدام موقع عسكري يعني شبه مدني وعسكري بالمطار وهاي. فالسكورد وياي كان نازل، فالانجليزيه مالته اكثر. احنا كانجليزي مالتنا كمهنه يعني تختلف. ايه انجليزي الاطباء يختلف تعرف انت.
1: احنا انجليزي مال المدرسه احنا.
0: فنزل اللي انا وياه بالضبط. ايه فحكينا وياه الموضوع السبيرو نقول موجود وهذا. ايه قال ماكو مشكله. واحد ويانا ما يعرف الموضوع شنو، بس انه مجرد عبرنا احنا هذا التشيك بوينت اللي مسويه.
1: امريكان عبرونا.
0: انا اقول لك انت هذا فرع. ايه قال فراس انت شنو تشتري وياهم؟
1: لا اله الا الله باع
0: الشيله.
1: عمي
0: تشتري وياهم؟ احنا صار لنا ساعه نشرحها حتى نعبر. كان بوقت الدولفين وما دولفين يعني درد اعبر. انا قلت له يا اشتغل وياهم زين. انت عفك مني هذا السكورد بصفر
1: هذا نزل
0: مو هذا اشتري وياهم. تعبت عرفت ابوي
1: تكلم تكلم اخواني يقك والله صح.
0: المشكله جت علي انا
1: افقر واحد بيهم. قالوا انا طقطقتهم قوه بس اللي اعرفهم بالمدرسه حكيت يعني.
0: لا هن الموجودات في الجامعه يعني هن
1: اي هن يجن ذني
0: انواع
1: صحيح.
0: الجماعه احنا نقول اللي بالطيران يقولون سناك. السناك تجي للمعنى الحقيقي هو هذا مال اللي يشون به البرجر وما برجر.
1: اه اوكي.
0: هم عندهم بالطيران عندهم عطف. يقول 12 سناقي يسد الباب.
1: ها حلوه خوش معلومه هاي والله. طيب تحياتي لك حبيبي وانا ممنون منك. شكرا جزيلا لاتصالك. تسلم شكرا.

0: İnşallah. Şanslar açık. Harmonia'da bak. يلا
1: طيب مستمعينا طبعا اذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم من عن طريق وقلت لكم الى انه احنا بصراحه هناك كثير من انواع الاميه اللي موجوده بالعالم وهنالك اميه ما بين الاميه الاجتماعيه الاميه الثقافيه الاميه الابجديه الاميه التعليميه الاميه التكنولوجيا الاميه بالذكاء الصناعي السبي الجديد طبعا فلذلك انت تشوف نفسك او انت تشوفين نفسك شنو اللي انت تحسين نفسك انه انت اميه بي وقلت لي أنه هذا لا يعني إلى أنك لا تفقه في شيء لا بالعكس هسه مثلا أغلب اللي حكوا ويانا مستمعينا قالوا إحنا باختصاصاتنا إحنا محترفين أصلا مو محترفين عندنا مساحات من المعرفة كلش عالية بس بفلان اختصاص أو فلان مجال إحنا ما عندنا معلومة عليه فذاك نعتبر نفسنا أميين

0: ليش ماكو واتساب؟ احنا الواتساب مرات تعبر بين الرصافة والكرخي ما يقل.
1: موجود موجود بس مو انت لين الماخذي احنا واتساب فمن الدق ما بين ما يطلع عندك.
0: ها ها
1: اي اي يعني هذا الويتنج.
0: احنا انتهمناه شوية الاخ عمار.
1: لا لا

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلون الصحة؟
0: يا اهلا وسهلا.
1: شلونك بعد؟
0: شلون الامور؟
1: الله عايبك ذاك الاسبوع عبتك وايد ايام ما
0: عرفتك. اي يلا كل زين
1: براحتك.
0: اي
1: عايبك براحتك.
0: خير وبركه.
1: مو يقول لك كتر السلامي اللي المعرفة.
0: لا بالعكس تعزيز وغالي دول عينك.
1: شلونك اخبارك؟
0: شلون الاخبار؟ شنو اللي تحس نفسك انه انت امي بي؟
1: بصراحة
0: ايه
1: الفرد العراقي.
0: شنو يعني معناها؟
1: ما تفتهمه ما تفتهمه ايش يريد. يعني ما تحزره بين قوسين ما تحزره.
0: زين
1: يعني تريد رجل دين هو رجل دين، تريد ملحد هو ملحد، تريد عالم هو عالم، تريد فيتر هو فيتر. ما تفتهمه شنو؟
0: اي ما انا قلت لانه هو واحد من الاشياء اللي يعني حقيقه اليوم لازم نعترف بها، لانه احنا مو ملمين بكل شيء، لا احنا نعرف عندنا معلومه بس بالتالي احنا غير محترفين باشياء معينه.
1: يعني قصد غير قصد. يعني انا يعني هو ك
0: فرد
1: نفس الفرد هذا. يعني ما تعرف ايش يريد مثلا ك يعني ما عنده يعني عفوا للكلمه لسه ما عنده مبدا ثابت عليه. يعني مثلا خلينا نقول اذا كان مثلا افكاره يعني دينيه تحس.
0: طيب قطع الاتصال للاسف. رجع لنا خالد يعني مره اخرى اتصل بينا. بصراحه شوف هي احنا من ناحيه المبدا انا اعتقد موضوع المبدا هو يعني وما عنده مبدأ، بس هو بالتالي الفرد العراقي من زمان هو يذهب باتجاه الموجة، يعني يشوف فن الأجواء تروح ويروح وياها، لكن هذا لا يعني أنه هو ما عنده شنو هاي ما عنده مبدأ، بالعكس يعني أكو فيها تفاصيل. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: رجعت مرة ثانية.
0: أوكي يعني خالد إيه. طيب
1: يعني أنا قصدي أنه ايه؟ المبدأ مو ايه؟ مبدأ أنه مثلاً مبدأ على كرامته
0: لا هاي ما طبعاً ما
1: يعني ما عنده في التوجه معين، يعني مثلاً
0: مو ثابت على توجه معين
1: فكرة أي مو ثابت على فكرة معينة حتى يقول مثلاً أنا هاي الفكرة راح توصلني إلى بر الأمان. ولهذا إحنا هسه يعني هسه من 2003 أو خلينا نقول من 68 إلى اليوم تخبطات تخبطات تخبطات تخبطات تخبطات تخبطات.
0: نعم
1: واحد اجى قال يا باني هاي الفكره عاونوني عليها بلكي تنجح. ماكو ماكو
0: لا ما بيها. طيب
1: يا ما كنا نصفق
0: هي هاي احنا ما كنا غير التصفيق غير التصفيق احنا طيب تحياتي الى خالد، شكرا جزيلا لاتصالك يا حبيبي. هلا بيك، مع السلامه، باي باي. ناخذ ويانا اتصال. الو منو؟
2: احمد انت
0: منو؟ يا انت
2: شلونك استاذ
0: سلطان؟ شلون الاخبار؟
2: الله يسلمك
0: حبيبي دول عينك. سولف لي شنو اللي تحس نفسك انه انت امي بي او ما عندك معلومه بهذا المجال؟
2: هو انا مو ما عندي معلومه، يعني ما اعرف
0: اتعامل ويا الناس. ما تعرف تتعامل ويا الناس؟
2: لا ابدا.
0: شلون يعني؟
2: يعني علاقتي تصير طيبه بالبدايه بعدين اخربها.
0: انت تخربطها لو هم يخربطون وياك؟
2: أنا أخربها.
0: ليش تخربها حبيبي؟
2: هي هاي تخرب بعد.
0: شبيك؟ ليش؟
2: يعني تصير مالي واحد مثلاً هاي. تعرف الطلقات العراقية
0: يعني. يعني الخلل بيك هسه معناها؟
2: والله هي بيه بيهم يعني.
0: إيه. دايخ بمعاملته. إيه بيه بيهم.
2: دايخ بمعاملته. إيه والله. المدرسة ما تدري. مليوصة.
0: بس هو أكو خلل هسه بس ما تعرف أنا يعني إيه.
2: هو انا ما اعطوني هذا
0: الخليط. هو كل صار ليومي. زين اخر مره لصتها
2: البارحه.
0: شو مسوي؟ الله
2: والله بالبيت.
0: وين وين وين؟ سويت
2: والله لصتها لوصل.
0: وبعدك عايش؟
2: بعدني عايش. هاي قالت لي تشتغل
0: ايه
2: تطلع من الصبح تعبان. قلت لها حارب
0: العشاء في شيء حرام. شنو؟
2: لا قلت لها حارب
0: احارب الاشرار.
2: ايش
0: جراندايزر انت؟

0: يعني هو اذا انت سولفتها ايش بقيت لولدك او جهالك يحجون؟ جاك شو راح يصير مثل جريسو تنين؟
1: مو مش دايما اقول لك يعني انت تمشي تعبان ومنصبح لليل يعني مثالتي يعني يقول لك انت تمشي تعبان يا ابي ايش فيك ليش تسوي التقابل؟ اكيد بدك تحارب لك مالك
0: ايش تسوي؟ شرفك جاوبتك ايش حكيت؟ سوت؟
1: والله صدقت ما جاوبتني معك انت ما حكي وياي مو هيك انا جاوبت
0: طريقه كلش بعيد لا تجاوبت جواب يعني صدمه لازم تصفن هي ما تعرف ايش تسوي هي وحده من اثنين ما تعوفك تروح يا ما تعوفك وتروح تلم هدومها وتروح
1: لا وعدني
0: ما بعد ما وصلني المنطقه
1: بس يعني اقول لك عافتني راح بس هي لا خافتني
0: علي لا سوى شيء لا اليوم تقول لك خايف يدوك الاشرار لا عادي سوى غدا
1: والله ما اقول لك انا عندي مناشدات اثنين
0: يا ستار شكو اثنين شو وحده مشي لك اياها اثنين لا هواي
1: اكو هذا شارع السيارات المداعم
0: يا هو
1: تنزل من جسر زياره انا واحد وجهي بس ماي ما طلعت شوط
0: الله اكبر هذا ايه
1: شايف هذا اكو صفات وماكو مكان ما في صفات يعدل بين هذا السايد وهذا السايد
0: ايه صحيح
1: فاكو من السايد هذا يطفون على هذا السايد كلما صارت مداعمه سرعته
0: ايش قد اكره انا هذا الشارع يا الله
1: بالناس
0: طريقي يومي
1: الصبح
0: كذب
1: والله
0: العظيم انا مرتي رحت بمزرعه مع صديق هناك يعني تدري شنو يعني كان وياي شخص قلت له تحكي بس خلينا نعبر هاي المنطقه والدنيا ليل وتفتح عالي يفتح عليك عالي تفتح ناصي يضربك عالي ما تفتهم صايره والسياقه بي يمنى يسرى يمنى يسرى يمنى يسرى تطلع جزره بنص بالنص هذا مفاجاه
1: اليوم الحين الموضوع ما عبر على يسارات اليوم نوريات تصورنا
0: ها حلو يلا يا لفل جديد حلو
1: اليوم لكم اليوم نوريات اليوم الحمد لله يعني كل السيارات مداعمة وكل
0: حين نرجع يسار هو طيب والمناشدة الثانية
1: المناشدة الثانية مظاهرات طالعين يمين مالي ليش الشارع فارغ
0: ليش الشارع فارغ
1: اي والله
0: مو خلصوا المظاهرات
1: لا بعدهم موجودين بس الشغل أكثر من المتظاهرين
0: إيش يا أحسن مو أحسن
1: والله والشارع فارغ صار اليوم أنا إذا أرجع مزدحم
0: ليش تريد شين تريد حجي على أساس ازدحام ما المتظاهرين وبالشارع ازدحام والله وتأخرت
1: واحد يبيع واحد يبيع
0: إيه مثلاً إيه وك واحد يبيع كيك وهذا اللي يسوي جالي
1: الدائري هذا
0: ايه حلو
1: ايه ما بحيث سمعت الاستحام خفنا 10,000 يعني
0: ايه بالضبط صقم خلص 10,000 ايه
1: شوية كيكة شوية شاي
0: ماري ايه شاي سوالف ايه ايه يلا الحمد لله هسه نشوف نقول لهم متظاهرين جدا تقول ما بسوي ازدحام شوية لين عندنا احنا ايه جماعة يضوجون ايه
1: جو حار يعني
0: جو حار اوكي طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا ورد هلا بيك مع السلامه فاصل قصير ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية: الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لأحل أزمة البنزين، النفط تعلن قرب تشغيل وحدة التكسير بمصفى كربلاء لإنتاج 5 ملايين لتر يوميا. النزاهة: ضبط موظفين 2 متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في ديالى والأنبار. الأمم المتحدة: نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة هذا الشتاء. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حماس والجهاد في غزة. انتهاء هدنة الأيام الثلاثة الروسية مع كييف. طقس العراق: 5 محافظات تسجل درجة دون 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
1: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: بانجور.
1: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور
1: على الرشيد، أحلى هوا اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
6: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
7: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
6: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
8: ساعدوني.
9: كم بدي؟
6: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
10: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
11: أنت الكبير
12: يا بعد روح
11: وهنيان نبيك.
12: الله
11: يحفظك. نتمشي يعني.

طيب رجعنا لكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم, واذكركم بسؤال حلقتنا اللي يقول شنو او احنا بنحكي عن أمية, شنو اللي تحس نفسك انت او تحسين نفسك انت أمية بي, وما عندك اي معلومة وما عندك اي معلومة بهذا المجال, وهذا قلت لنا لا يعني لانه انت غير فاهم او غير مدرك, بالعكس هذا واحد من الاشياء اللي يمكن احنا نحكيها حتى نحفز نفسنا على ان نتعلم بعض الشيء عن كل شيء. بس بالتالي اكو ناس بعد لحد الان يقول لك انا مثلا اكو تفصيلة فلانية ما اعرفها, ما عندي معلومة عليها, ويعني احسها مثلا يا اما صعبة يا اما مثلا مو مجالي يا اما مثلا بالنسبة لي مو مهمة, يعني اكو هواي يمكن تفاصيل احنا صير عندنا. ارقام الهواتف للمشاركة 0780211 4115 وعلى 0780211 6117. بامكانكم الاتصال بنا على الواتساب على 0720 1141115. هذه ارقام الهواتف شاركوا.

اكو شوف مثلا خلال المستمعين اللي حكوا بالبدايه وكانوا بالمشاركات طبعا بالساعه الاولى يعني حكوا على انه اكو بعض الاشياء اللي هم يحسون انه هم يعني ما عندهم معلومه عنها ما عندهم في التفاصيل عنها هم يشعرون الى انه غياب هذه المعلومه لا يعني انه هم عندهم نوع من الجهل يعني مثلا هسه حتى بضمن الاختصاصات مثلا هسه احنا يمكن خبرونا اثنين مهندسين قالوا احنا في مجال الهندسه مالتنا اللي احنا يعني هو

0: طب واحد يعني ستة يعني انت لازم ما تطلع لان بما تلحق
1: ثلاث ايام يبقى يتعين الله عادي بقى يوم يطلع
0: تعال سولف لي شنو الشيء اللي تحس نفسك انه انت امي او ما عندك معرفة به كمجال بلعب الحياة
1: امي يعني امي بالدين
0: اي اوكي بالدين
1: اي
0: والله تعرف الرئيسيات
1: أعرف رئيسيات هي مشكلة احنا بلد يعني تحسب الدين حسب لك خلاف
0: لا لا لا لا بالعكس بمناسبة اشبك اكو يعني هم رجال الدين نفسهم وانا ذاك يوم شفت محاضرة لأحد رجال الدين معروفين جدا كان يتحدث على انه هذا يعني هاي القصة هي المتداولة فهم حتى رجال الدين يتداولون ما جاء من احاديث او من قصص فمو كلهم يعرفون كل القصص
1: ابو سلاطين راح اعطيك مو انا قلت لك ما يدعم
0: رتبها يلا
1: انا لك الحكي شلون نقول يعني انسان مرتب وما حد
0: اي زين
1: يقول وبعد بحث طبعا رجال بروفيسور مو هيك يعني مدير سوالف ما ينطق عن الهواء انه اغلب ما اتفق عليه علماء الدين الحديث يعني مو بزمن الحديث يعني بالقرن هذا الاخير اوكي انه الروايه المشهوره هي صحيحه حتى لو كانت مو صحيحه السند
0: ها اوكي تمام
1: يعني الروايه اذا اشتهرت بين الجمهور
0: اي مشت
1: مو الا سندها صحيح خلاص اعتبرها صحيحه
0: هذا قاعده عندنا باللغه العربيه يعرفوها يمكن الاخوان يعني اختصاص العربي نقول لك خطا شائع افضل من صحيح مندثر
1: بس يعني ها صحيح
0: دا اقول لك هسه احنا عندنا قاعده باللغه العربيه خطا شائع يعني اذا خطا شائع افضل من صحيح مندثر ما حد يعرفه يعني مثلا هاي مال تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وكلها صحيح سفنه مو هي مو سفنه هي سفنه اللي هو هذا المسند مال الشراع فبس بالعالم مشت ما تشتهي السفن ومشت السفن بس هو خطأ
1: صارت هو صحيح
0: صارت بحيث ما تقول له السفن يقول لك لا يا بس السفن شبيه حلقك يا با هي مو هيجي فأكو أشياء إحنا اليوم بقول لك باللغة العربية هنالك أخطاء شائعة يعني مثلا كنا نصيح إحنا كنا باللغة العربية ونقراها أصلا بالأخبار إلى أنه مسودة قانون مسودة يعني شديدة الإسوداد يعني لون أسود كلش الأصح شنو مسودة بس هي ماشي
1: معناته احنا ماشيين غلط
0: مش دا اقول لك هي هاي فانت تعال اثبت واقنع المجتمع بالصحيح المندثر وخليه ينسى الخطا الشائع
1: ما راح ينسى مو هذا ما وجدنا عليه
0: ابانا بالضبط هي هاي
1: هو من سمعته ما اقدر جاي اسمعها هيك قلت لا يا الله راح 39 سنه اخالب
0: الشيخ الوائل يقول يعني في واحده من المحاضرات انا سامعها الى ان الله يرحمه يقول ما تم تداوله في قريش هم كانوا يعني هم ما يعرفون انه ماكو رب العالمين لا ما يعرفون
1: لا يعرفون لا
0: بس يقول لك هذا اللي لقينا اهلنا حاطين صنم يقربهم لله هسه اليوم احنا عندنا اشخاص اليوم احنا هسه احنا بال 2026 اكو ناس عندنا احنا موجودين اليوم يقول لك انا فلان شخصيه يعني حي هذا لازم انا اكون كلش متجاهه وما ادري شنو لان هذا يقربني الله مع العلم طريق الله لا يعني لا شبه عليه
1: تتجه
0: تتجه عليه
1: طريق الله بصفك
0: بالضبط اقرب من حبل الوريد باوع عرب من عام باوع السماء ودعي خلصت ما تحتاج بعد وسيط بالنص فاذا هذه الوساطه اتباع شوف هسه نحكي عن اختلافات الدين وهذا لا يفسد للودي قضيه للاسف قطع الاتصال والسلام لا يفسد الودي قضية لكن إحنا كأشخاص اليوم يجب أن نعرف إلى أن هنالك روايات يعني قبل أيام كنت نداول أنا وبعض الأصدقاء فقلت لي أكو شيء بالرواية منطقي يعني مثلا بالمنطق منطق شيء يقول اليوم إحنا مثلا أنا من أجي أقول والله واحد إجا يمشي مثلا طلع من اليمن راح بعدين الحجاز بعدين إجا للعراق بعدين طلع للمغرب كل هذا بثلاث أيام مو منطقية تمام مو منطق بالعقل مو منطق ليش انت اذا تدق انت سفر اذا تطير انت مثلا من اليمن انا اقصد شبه الجزيره العربيه هم اذا ما بين تنزل المطار وتصعد الطياره وتنزل المطار وتصعد الطياره هم يراد لك فد يومين اذا هيجي اذا من وحده لوحده فبالتالي هل من الممكن انه في ذلك الوقت على دابه انه هو يمشي واحد هيك يوصل ما ترهم مو منطقي

0: أكو شيء تحكيم العقل. الله سبحانه وتعالى رزقنا بالعقل وأعطانا إياه زينة بحيث إحنا نفهم ونستدرك الأشياء. وطبعا حقيقة يمكن كثير من عندها من الأمثلة اللي ممكن إحنا نذكرها إلى أنه أكو شيء بالمنطق مرات يقول لك منطقية مو صحيحة وهي حقيقة عقل ما يشيلها. فبس وأكو أشياء لا من الممكن أن تكون بهذه الطريقة وإحنا نقدر نقتنع بها. نأخذ ويانا اتصال. ألو. إيه. لما أنا قلت لمالك. ألو.
1: ألو.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: هلا بالأستاذ شلونه؟
0: الله يخليك أنت الأستاذ. من وياي؟
1: الله يسلمك. أنا مهندس عثمان من بغداد.
0: أهلا وسهلا بك. شنو اختصاصك مهندس؟
1: أنا مدني.
0: مدني حلو. ويحكون عليكم أقول لك ليش؟
1: لا بالعكس
0: والله العظيم ما أعرف.
1: هسه إحنا بمجالنا إحنا موضوعنا إحنا مو ملمين بكل شيء مو صحيح.
0: صحيح.
1: بس أستاذ الصوت ده يرجع لي. شنو؟
0: سولف أنت وحدك.
1: سد سبيكر.
0: سد سبيكر. إيه. تفتح سبيكر. إيه. كمل.
1: أستاذ أنا موضوع موضوع النسوان ما دفتهم.
0: حلو خوش موضوع.
1: يا أخي يا أخي فكرة نفسي. وأنت يعني. تسوي اللي هي تريد غير شيء.
0: اي
1: ومع العلم اكو يعني اشخاص يفتهمون بشغله النسوان.
0: اي والله
1: والله
0: زين
1: يعني هذا الموضوع شلون نعالجه ما اعرف والله.
0: ما يتعالج.
1: ما يتعالج
0: ما يتعالج حج هذا ما يتعالج هذا يجيك باوع. هي هاي هم رزقه ربك مرات يطلعك انه انت تباوع تعرف واكو واحد مو يباوع تحكي له هي الكلمه نفسها ما يفهمها لان هي ما ادري شلون تحكيها.
1: اي والله
0: فبالتالي هذين النسوان تدري يعني احنا اليوم في هذا المجتمع بصراحه بوجود السوشيال ميديا سكنا قبل شوي تجيك تلميحات ترتبهن شلون البازل تعرف البازل هذا التركيب تركبها تطلع شويه صوره اخت الصوره مو صوره نفسها اكو قطعتين ثلاثه هسه ويا السوشيال ميديا انسى من كل قطره اغنيه من كل مكان بين ما تركبها بين ما تخلص انت بعدين شابع هنا قار وضيم ونق ودنيا وبواجي ف يعني ما اعرف انت متزوج.
1: أنا متزوج.
0: حتى
1: زوجتي الله يحفظها إن شاء الله العلوية.
0: الله يحفظها في دول عينها.
1: الله يسلمك. يعني هم مثلاً تفكر بشيء وهي تقصد غير شيء. هذا الموضوع أنا حيل متعبني.
0: زين زين هو إحنا تشي راد إحنا راد نطالب الرجال كل واحد يتزوج يروح من يتقدم قبل ما يعني يسأل ويكمل وهاي قبل ما يبدي يرتبط يروح على أم الابنية يقولها بلا زحمة يجي وياها كتالوج هسه مو يطون إحنا مرات شغلات وياها كتالوج تلفزيون سالفة نعرفهن ذني شفرات هسه أنت مثلا عندك مصطلحات
1: كتالوج تخالفه
0: أنت عندك هسه مصطلحات بالهندسة ما أعرفهن بس أنت تعرفهن صح؟
1: صحيح.
0: إحنا بالإعلام عندنا مثلا مصطلحات فهذا يجي كتالوج مع المصطلحات هي من تحكي أنت تقرب تقول بلكت الله بس هم ما مشكلة هنا يحدثن بسرعة
1: على أمها الشفاء على أمها هي هم نفس الشيء
0: نفس الشيء
1: جديتي نفس الشيء كلهم
0: كلهم قطع واحد
1: يحفظك الله
0: الله يسلمك الله يحفظك
1: والله موضوع هو موضوع حلو
0: والله العظيم أنت الأحلى الله يحفظك وأنا أشكرك يا حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا وردة
1: شكرا لك
0: والله أنه ما يعرفني يعني سوى خطيئة ما أعرف اي والله اتصال ناخذ الو
2: الو السلام عليكم
0: سلام ورحمه الله
2: رصاص سلطان ورد
0: هلا بالذهب الله يحفظك من وياي
2: والله وياك عباس
0: اهلا عباس
2: والله الاخ سبقني بهذا
0: صدق هم نفس معاناته
2: قبلي. لا مو المعاناه مو لو كتالوج تقعد تدرخ فيه هم تطلع انت غلط
0: ليش
2: لا مو كتالوج
0: لا والله
2: والله ما دام المستمعين دي يسمعوني نصيحة لوجه الله
0: أي.
2: من تجي تعبان ارتاح برا ونسم يلا طب للبيت
0: والله
2: لأن النسوان إيه مو النسوان هي متسلك هي عدها جواب
0: إيه
2: فهي تتباوع أنت شو راح تجاوب
0: أي.
2: هو جواب عدها
0: إيه
2: زين
0: زين
2: أي. أي. فاليوم واحد جا من الشغل تعبان جواني
0: زين
2: إيه دينا قاموس
0: زين
2: فوي وقعت الرقي إيه طبق السيارة سوق فواكه ألو
0: أي وياك
2: ألو
0: وياك أسمعك
2: أي طبق سوق فواكه سوق شغلات وصل للبيت
0: زين
2: دي خطيئة يعني قال على مود الجهال يأكلونه هاي
0: أي.
2: فمن طابية قالت لا أقول لك ما إحنا عندنا ليه جبت شيل المسواق وذبل الحلال برا
0: والله عشتيده أي
2: ايه
0: بالله عاش تدري. ايه هاي مرتين ثلاثة بعد ما سويها.
2: ها
0: مرتين ثلاثة بعد ما سويها. ايه
2: لا واحد واحد انا قلت لك هذا الاخ المتصل قبل شوية.
0: ايه الو للأسف. ايه يلا ناخذ اتصال. الو الو
3: مساء الخير شيخ الشباب.
0: مساء النور اهلا وسهلا.
3: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا. شلون اخبارك؟
3: شنو قلبك؟
0: الله يحفظك. قل لي بشنو؟
3: والله شيء جديد اكتشفته اليوم. انا تابع بي بس اليوم صدق اكتشفته. يعني
0: شنو؟
3: غيره ما الزلم.
0: اي
3: عدوى النسوان.
0: ايه طبعا موجوده
3: بس هسه صار بكثره يعني مش مكان.
0: والله
3: خاصة يعني اللي يروح يلبس نفس القميص مالتك ونفس الربطة. في موضوع
0: زين ليش
3: الشغل ما اعرف والله ما ادري.
0: زين شلون اكتشفتها؟
3: اليوم بالدوام والله.
0: زين
3: فريمة خاصة بي انا شغلي. هذا نفس الشغل مين مشتغل بالي جوا فلان. معقولة؟ انا ولد قال لي البارحة قال لي اكو ايش السالفة؟ عند روح قال انت شو؟ قال انت تلبس اليوم وجي هذا ثاني يوم نابس نفس الشيء لبس مالتك مال البارحة.
0: يابا
3: قلت له شواني لا حلو.
0: ايه لا حلو. لا انا فاشينيستا. ايش عندي؟
3: زين وعيوني دقم.
0: ايه يلا هي هاي ممرات هسه صايرة بالجديد على شو اسمه؟
3: عدوى.
0: هاي عدوى. اي عدوى صايره. عدوى هاي هاي هسه واحد مرات يقول والله انا امي بال بال بال بهذا السوالف انه شلون افهم الرجال بهذه الطريقه وشون هم ممكن يعني بصراحه تنتهي الغيره عندهم. ويعني الله ان شاء الله يبعدنا عن هالتفاصيل هاي.
3: الحمد لله والشكر
0: ان شاء الله. شكرا. شكرا.
3: هي ناقصه
0: شنو ناقصه؟
3: اقول لك يا ناقصه ايش سوار بالنوبه.
0: اي والله النوبه بس احنا قوه ملزقين العدنة.
3: اي والله.
0: اي والله بشرفي. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا. هلا بك. مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو
4: الو
0: الو. نعم نعم.
4: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟
4: شلونك؟
0: ليش هيك الصوت؟
4: لا لا صلاة يا معرف جاي سوق تأكيد شو سوى العاد؟
0: ليش تأكيد شنو؟
4: بغى لازم بالتليفون لعشان ليش؟
0: شنو ماك؟ ليش ما عندكم سبيكر بالسيارة؟
4: عندي سبيكر غير كارب لي ما تقبلون سبيكر ما تقبلون غير لازم
0: بدينا. من حكاها ذني؟
4: ها؟
0: من قال؟
4: والله أنا سامح غير يقولون بيصدق وما أدري شنو كارب لي مرواز راح ربطه وكان الله يحب المحسنين.
0: مو على مود إحنا مرات من يرجع لنا الصوت مال الراديو يضرب
4: بأذاني. إذا رجع لك أعطيني خبر.
0: رجع لك أعطيه خبر. أوكي. طيب هسه شنو سولف لي؟
4: بس أرجع لك الصوت لو زين.
0: لا ما أرجع الصوت زين. حد الآن زين.
4: على تروح مع
0: والدي.
4: تروح مع والديك.
0: والديك.
4: اليوم جاء خبر باني.
0: إيه. شنو؟ بيش تحس نفسك انه انت يعني امي في هذا المجال ما عندك معلومه؟
4: لا لا لا ترى انا قلت لك جاي اخرب يعني الموضوع مالك ما راح تسولف
0: فيه. ليش قلت لي امك
4: ابقى على الموضوع مال قبل 2-3 تفلو.
0: ليش شنو ما نسوان؟
4: ايه
0: ايش بيه
4: بس حل هذا اللغز.
0: من يحله؟
4: انت حل يا راح اقول لك يا انت حل.
0: يلا بالله قل لي. ايه
4: طلبت اوردر.
0: اي
4: هدي عبد القادم.
0: حلو
4: وصلني اتصال.
0: اي
4: المندوب.
0: اي
4: السلام عليكم. السلام. أهلا. عندك اوردر من كذا البيت.
0: نعم
4: اهلا بك. مظبوطه نفس مثل ما قلت تفضلت. قال اي قال عيني اسم اللوكيشن اليوم اجيك. بس الموضوع كالعادة قلت له شنو؟ قال لا تقيسه.
0: اي
4: ولا تشوفه.
0: اي
4: وتنطيني فلوس يا وسع.
0: اشنو
4: والله على شغله جديده عند الشركه.
0: شركات

0: شنو؟
1: اي التعليقات وهذا المطلوب. المهم نفتح الطلب على المعلم. فبحالة عصبية قلت له الغى الطلب اجيت للانتي. اجينا يا بي انا الطلب اللي هي وقت عرفت الطلب قلت يا الطلب اللي قلت له شو
0: حبيبي هو الها؟
1: اي
0: اويلي لعبت بعداد عمرك انت.
1: اسمع يا اخوي.
0: اي
1: قلت يا اخوي لغيت.
0: اي
1: والاسباب الاتي.
0: اي
1: الاسلوب كان محلو.
0: اي
1: وفاري المؤهل اللي شايله.
0: ايه
1: قلبه وما تشوفه وما ادري شنو تعطيني فوزه ولا تاخذه. قلت له خفت وما لي خفت اخذه يطلع غلط او يطلع في فد مشكله.
0: ايه
1: فحتى اجيب هذا الموضوع
0: لغيت السالفه. زين
1: ايه شنو شرط وين احنا مشترين بفلوسه
0: على العافيه؟
1: والله كفو.
0: ايه
1: ايه هذا المرجي مني
0: والله ترجع. ايه
1: كلش لا تخيلني
0: مثلا
1: شيء تكون مضايقه
0: يعني هذا اللي طلبته يمكن القاضي
1: غير مكان واجي. حسب ما اريد تعقد لا تخيلون تخيلون شنو تطلبون علي انا؟
0: احنا
1: جاي نشتري بفلوسنا.
0: عافيه
1: هذا كلهم المهدو. اي يا الله.
0: اي
1: يا الله
0: خوش
1: الحمد لله.
0: ايه
1: والله
0: شو كنت ترجع. ايه
1: ها أنت
0: تواجهت عارف فيهم؟ إيه قلبت وازيت بس هو حكى وياي أنت مو قلت لي زين وعافية وعاشتينك خيولون؟
1: إيه
0: إيه
1: والله ما تواجهت بس كان
0: كلوبه
1: محلو.
0: إيه
1: لو صار حليان ما تنتني. إيه غير مكتوب أنا ما لي علاقة
0: يخلص
1: يظل مخاطرك عليه
0: بس توجيني
1: عندي. إيه. إذا تريد أن تبغى تفصل الأشياء اللي كي
0: أنت
1: تبغى مياه مو أجيك.
0: إيه.
1: صار له عائلة كافية.
0: زين
1: أنت. ممكن أتقدم حتى العدة. أحد يحكي لنا حنيني.
0: إيه.
1: لكن يلا.
0: ها. أو تبين
1: شو
0: تسوي؟ أولي. يا. بالكعبة جابت بنص قصتك. إيه. زين.
1: وأنت يعني أتاري.
0: إيه.
1: جاك
0: البقره
1: الاولى
0: خير ولا زين شنو ذي شنو هاي؟
1: زين شنو
0: مساحه يصير
1: ما ضايق
0: ولا
1: شنو؟
0: قالت لا هو كان
1: طلب مالك كلش عاجبني.
0: ايه
1: وانت خربت
0: ام اليوم. ما خربت هو غير هو خرب ماشي اللي خص.
1: قلت لها هاي الاسباب مالتي وانا خفت لانه يطلع الطلب بمشكله يعني على موديك.
0: كان
1: قال لي لا هو انت
0: هيجي. حلو.
1: ايوه
0: انا بشتغل نقار وخشب. ويلي. اقول لك كان من الاول بس مو هذا كان الاول هو بوع هسه هذا البعدين هو الصدق الاول كذب هيك حمت وياك شافتك من فعل وايد قالت لك خل واكبها.
1: زين ايش ما ادريني.
0: ايه.
1: كانت النبره توحي
0: الى انه مو زين والحمد لله اي خير وبركه. اي والله. والله يا اخوي انت بعد فتحت على روحك نوب شي خلصك هسه راح تطلب اربع طلبات وطلعان غلط وتدفع فلوسين وماكو مشكله وتذكرك بذاك.
1: انا يمكن اتشورك بس على يمان الخيوريه.
0: إيه. والله ستم والله صدق يا اخي اذهب
1: والله العظيم.
0: هو بيش هو الطلب؟
1: زين هاي يا كتالوك يحل
0: ما ينحل. اقول لك هو بيش الطلب؟
1: والله اخوي كان الطلب يمكن
0: 69 ألف. ثقيلة والله. بس كان اشترى صحتك
1: واحد علي كان واحد كان واحد
0: بعد 69 يعني 70 ألف يعني 70 ألف واحد يشتري صحته والله ادفعها 70 ألف ليون هسه أسد.
1: ما عليه توصيل
0: سلطان.
1: توصيل ما والله 74
0: اي 75 ألف حجة 75 نظيفة 50 دولار هاي على السوق اليوم 50.
1: اي والله فتربك ما راضي يتمم.
0: اي والله هذا شو وقت الحكي؟
1: هذا الحكي قبل اسبوع اخوي.
0: وش وقت فكت بعدها شنو وضعها؟
1: وانا صار لي يومين من فكيت يا اخوي فكيت من الزين شوي اكل اغذية.
0: شو رطك وحكيت انت طيها خلي هي تطلب وتخلص والله اي با
1: شلون ما حصل تخيل وقلت لك فلوسي
0: لك. اي شفت باوع والله سلام انت انا ما وقت تستعجل عندي لا العظيم واحذر بيك بس انت ما تاخذ حكايه والله والله
1: انا ما حطيتك فلوسي على اساس الموضوع.
0: اي واليوم
1: وعدتني وما زوج الوعد.

0: منو ما سويت
1: لي؟
0: ايه
1: اريد فلوسي.
0: من اريد فلوسه؟
1: اريد فلوسي
0: يا هوتي شيم. منو يعني؟ منو من العفو الاخ هنا شنو ما كم ايش تبي؟ مو ما اعرفك. منو من العفو حضرتك؟ اسف تفضل.
1: نرجع للموضوع.
0: اي
1: دور
0: فرينا بعد هاي. لا خلاص بعد هاي انت تسد حير بكرتك هسه زين الله سهل عليك. ولكن انت زين مشيت وياك اسبوع خير وبركه حبيبي في دول عينك. اي اي والله اي هاي والله والله يعني ياخذ اجر وثواب بالله العظيم.
1: والله
0: العظيم ياخذ اجر وثواب ونتمنى ان شاء الله يعني احاول احل لكم اياها هاي. تحياتي لك سلوم
1: ذهب.
0: دير بالك دير بالك انت بعد توصي ولا كنك من يصير توصي غلس ثولها. قلت هسه روح افتر السوق روح دور عليه القاه اشتري صحتك. قلت لك اشتري صحتك بس انت ما قاعد تشتري صحتك انت تعب الضيم. انا ادري بك عربك حاجة تحجز وترجع وتجيب احسن لك 100 مره والله العظيم بالكعبه. تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. هلا بيك مع السلامه. هلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: الو
0: الو
2: سعدك عمي
0: يا هلا
2: الله يسعدك
0: كل الهلا
2: شلون
0: الاخبار
2: عافيتك امور
0: الله اكبر يا انت يا جميل يا رائع شلون
2: يا جميل يا جميل انت الرائع مشتاق
0: دول عينك
2: صحتك عافيتك امورك
0: الله يسلمك
2: الله يسلمك يا بعد روح يحفظك ان شاء الله
0: سولف لي.
2: والله عندي صعب اللي بحد ما جاء شلون اتعلمه
0: هو
2: شلون اتعامل ويا اولادي. هاي المشكله احتاريت. اي والله عارف.
0: زين
2: شلون احتاريت من على قولتنا من يا درب اطب لهم.
0: تعلم من محمد هاشم
2: تعلم من محمد
0: شين صار ده احس ده احس اكو تهكم بالموضوع يعني هالرجال طباب خير.
2: لا وجاسم والنعم من عنده. لا شوي هذا
0: بالمناسبه ترى عمار اقترحواني والله
2: لا ادري بي عمار كامل عمار كامل انا ادري بكل زين وش قد يحبني وش قد يحبني
0: يسعالك بالطيبه والله
2: اي يسعالي بالطيبه ادري بي ابو علي والنعم من عنده
0: لا
2: يسعالي بالخير.
0: يعني انا ما اريد اقول بس سلطان. بس انت بعد كيفك
2: سلطان يعني ما اعرف يعني هذا الجي شوية صعب لو إحنا ما عرفنا نتعامل وياه.
0: والله اثنينهن بصراحة.
2: هو ما عرف يعني مين ما تجي يطلع لك صفح يعني دلي مثل عن قل له أبا تعال نقعد أبد. شلون يعني يسمع للغريب أكثر ما يسمع
0: أكثر ما يسمعك صحيح 100%
2: ما أعرف شنو السبب
0: ويسمع للغريب ويتفاعل وياه.
2: بالضبط ما اعرف شنو السبب يعني انا اذا هسه مرتي تقول لي انت ما تعرف تتعامل ويا جهالك قلت يعني شو اسوي له يعني
0: مو انا ما اعرف اتعامل هو اكو خلل بيني وبينهم ما تراهم شو اسوي له
2: قلت يعني شو اشد لهم وصله ورقص
0: والله ما ادري
2: شلون تعامل يا قلت يعني شلون قالت إيه انت دائما تصيح قلت يا ابا شو مصيح هو هذا انا نبره صوتي قالت إيه انت نبره صوتك بس هم يفكرون انت تصيح عليهم
0: انه انت منفعل
2: اي منفعل يعني ظليت صافن يعني هسه اليوم خلاني ابني اقطع مسافه طبعا تقريبا فوق ال فوق 60 كيلو يعني اروح ورجع 60 كيلو
0: زين
2: وهو مع العلم المكان اللي الدائره اللي يريد هي بصف شغله قلت لك هاي الورقه نطيها للدائره على مود يسوون لنا الباركن مال اخوك حسين ضايع قال لي اوكي نزل بعدين قال لي ضروري اليوم باكر ما واحد صفنت عليه قلت لي ضروري قال لي ما اقدر قلت له اوكي جيب تحم الله والدك يجزاك الله خير بابا
0: انا حروح
2: مرتي قالت ايه قلت انا اروح بابا مرتي قالت يعوف نفسيته تعبانه
0: ليش بيه
2: نبت مرتي
0: اي نبت صدق نبت
2: غرقانه السفنه قلت
0: ايش عنده صدق غرقانه
2: ايش عندك
0: شني
2: ايش عنده قالت مو اليوم الصبح كله يشتغل ويا صاحبه يساعده
0: اي ماش عليه
2: خوش شاكيت انا شنو غرض
0: ايه
2: شاكيت بدل ما راح اقطع 60 كيلو هو بطريقه رايح الشغله ينطي الورقه للدائره وفاد قالت انت ما تعرف شلون تتعامل ويا جاك قلت لها قلت لك انت حنيتي لابنك الكبير خاف احتي حسايه وانت قلت لي انت تضوج من عنده قالت انت تضوج من عنده ما تحبه
0: ما احبه
2: مالك لبر يعني مين جاي من
0: الشارع ابن الجيران شنو
2: ابن الجيران قلت لها اي قالت لو انت تميل اي شيء لابراهيم قلت لها ابراهيم هسه لو عنده جازه ما سوق قاعده قلت لها بالعباس باش يروح الصبح من
0: غير ادز عفته يروح هي هاي هنا هي هاي الحقيقه اللي يمكن ممكن مرات احنا نعاني من عندها كواقع بداخل حياتنا انه يعني اكو ناس ممكن ما تعرف ما احنا ما ادري ايش يصير واكو فت خلل كل كبير بموضوع التربيه او فهم الجيل الجديد بصراحه
2: كل صار بس الحمد لله والشكل يعني مو من النوع اللي مثل يسار بالديسكوات
0: لا لا بس احنا ما نحكي عن هذا بس بس مو هذا الموضوع هم ضروري
2: ضروري يعني كلش ضروري يعني قلت له يعني مين ما اجي يروح مين ما هذا
0: صح.
2: اخر شيء بعد شنو يعني اي شلون يعني بعد قمت ما قلت ما احكي لا احكي ولا
0: الله يعينك
2: الله طيب اي والله عظيم هيك قلت لك هذا شلون اذا طريقه تعامل يا ما جاء يعني. اخر شيء ايست يعني يا ليش قلت لك انت قلت شنو هي طريقه تربيه الاولاد خاصه بهذا الجيل يعني كل الصعب مو حتى جزء بالعراق
0: كلها كلها كلها كل الاماكن ترى مو بس انت
2: يعني حتى مرتي قالت لي ترى مو بس ابنك
0: اي مو بس ابنك كلها سد نحكي احنا عن اجيال كامله
2: كلهم
0: وابائهم اليوم وقد يصير هذا الموضوع صح
2: تقول لي هسه انت ابنك انت قاعد يمك ابنك قاعد انا اعرف عن الناس قالت لي انت تبوس ايدك وتوقفها على قولت محمد يقول نعيم احنا جهانه ترى ولدنا مؤدبين اكو انا ناس اعرفهم يقول لي صايحين الغوث من عتم
0: صحيح والله صح الله يعيننا
2: والله يقول لي بالعراق ولا ايش
0: الحمد لله على كل حال الله يحفظهم ان شاء الله يا رب تحياتي لك نعيم الجميل شكرا جزيلا لاتصالك
2: وراح اروح مكان
0: ايه؟
2: اروح مكان
0: ايه؟
2: ان شاء الله نهايه الشهر
0: ديزلي
2: راح اروح الهامبورغ
0: طيب دل درب السيد الزنا هو
2: شلون جروب
0: حلو مبين جروبك مرتب معدل
2: اي معدل
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي مع السلامه هلا حبيبي مع السلامه باي بيتزا يمهم يم المحطه اي صدق رايح لته شو تسوي رايح هناك ها اوكي يلا اخر اتصال ويانا الو
3: يا الله
0: يا الله
3: يا الله ليش هيك خليتونا على الشحن
0: من دق على الجروب
3: ما لكن وميض يعني ما عنده شغل
0: عنه والله ما أدري يمكن كنا والله منهم خشوا
3: شو الأمور لنا لم يكنهم
0: شلون الأخبار
3: شلونكم عيني
0: شلون الأمور وميض
3: يدق أنا خرجت اتصال اليوم أخرت
0: إيه يلا حلوة
3: شفت
0: إيه
3: هسا وميض يدق على الجروب وراح يجي وحصلت وعمار ما رفع
0: إيه وما أدري شنو
3: حافظين الدرس
0: إيه صدق حافظينه
3: حافظين الدرس مو نفسه ما اليومي أبجد هود
0: عمار يقول ما أرد أسمع صوته اليوم اللعبة مال ريال
3: الله
0: الله
3: هذا شيء عند داخلي بينات ما بخلاص
0: اي صحيح يعني
3: احنا
0: انا اصلا ما علي
3: اي احنا ما علينا
0: طيب
3: جايين نهدي النفوس
0: شنو اللي تحس نفسك انه انت امي او ما عندك معلومه عنه
3: انا شويه موضوع جريء شويه
0: اللي هو
3: موضوع الروايات الدينيه
0: ايه
3: قال فلان يعني مع احترامي وجلالي واعتزازي بالكل
0: نعم
3: بس هاي ما القاء أبسط شيء مثلاً مخوفيننا مثلاً من عذاب القبر جميع الطوائف الإسلامية
0: طيب.
3: أو عذاب القبر وتنطبق عليه كل قاع وأنت وأعمالك وأنت وذنوبك أكو نص صريح بالقرآن يقول الكافرون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هو شنو المرقد النوم يعني أنت نايم والله سبحانه وتعالى بعثك
0: زين
3: ليش ما قالوا بالقرآن من بعثنا من عذابنا هذا أو من ظلمتنا هذه فأكو روايات أبو السلاطين تحسهم يعني مو غلط ولا كذب ولا بس ما أعرف يعني شنو تفسيرها لو هم يقول لك ما أدري قال فلان وقال فلان وأصلا هي رواية خاطئة رواية كاذبة فأنا أحس روحي أمي وهي سوالف
0: هي مو هي
3: يعني هاي موضوع
0: هي أنا أشوف أنا مثلا سجد ممكن أشوف مثلا اليوم محاضرات دينية ما شفت رجلين دين حكوا نفس الرواية
3: ألف رحمة على
0: والدي والله ما شفت يعني اثنين إيه؟ مثلا يعني انه متداول هسه انا مثلا سب البرنامج يمكن احنا دائما نتناقش لانه هنالك ايات تخدمنا في البرنامج واحنا ممكن نستخدمها بباب الاستشهاد بما ذكر في القران الكريم وممكن عندنا روايتين ثلاثه كنا حافظين بس اكو ما شفت انا اثنين رجال دين حكوا نفس الايه او اثنين ممكن خلينا نقول يتصدرون مشهد الدعوه كداعيه انه حكوا نفس الروايه اذا ما اعرف يعني هذا يمكن اكو لغط
3: يعني مع احترامي اكو اللي
4: وطريق الله سهل سبحانه وتعالى
3: على قياسهم.
4: اي ممكن
3: بالضبط. يعني المرحوم رحيم المالكي يقول لي يبوقنا باسم الامامه وصدق هو باسم الدين باقنا مثلا فلان يعني دين وصاد
4: نعم.
3: باسم الدين باقنا يعني اكو ايات اكو عفو تفسير مفهوم انه انت بالقران يعني وحرمت عليكم الدم والمس ولحم الخنزير هذا نص واضح بالقران احنا ما نقدر نطبقه بحياتنا انه ما تقدر تاكل مثلا ديك ميت ما تقدر تاكله لان هذا حرام وهم اتفقوا وياه جميع المذاهب اتفقوا انه هاي الحيوان اللي ميت حرام تاكله. هاي على شنو استندوا؟ استندوا على ايه موجوده بالقران.
4: نعم.
3: يعني لو هاي الايه مثلا ما موجوده بالقران ناس يقول لك لا يصير تاكله. ناس يقول لك لا ما يصير تاكله.
4: شوف هي هنا الفكره.
3: صح؟ النصوص القرانيه اوكي هاي ماشي انه ذني حرام وحلال.
4: طيب.
3: بس اكو تفاسير جديده حتى لحد الان احنا 2026
4: نعم
3: والدين الاسلامي صار 1400 سنه
4: نعم
3: مثلا
4: نعم
3: حلو؟ فانت يعني بهاي من هاي ال 1400 اللي مو اللي مو قانون بالقران يتحرف ودا يمشي علينا ودا يمشي على الاجيال السابقه ولا
4: ما العلم الدين سهل ودين لله واحنا نقدر كلش نعرف هذه الاشياء ويمكن ناخذها بالطريقه المختلفه والله سبحانه وتعالى لم يجعل هنالك يعني لا حاكم ولا جلاد في هذه الأرض. الله سبحانه فقط هو اللي راح يكون في نهاية حياتنا نفخ في الصور ثم بعد ذلك نحاسب على ما قمنا به. يعني هذه الأشياء لو بس تكون بالطريقة اللي يحببك بهذه الأشياء يحببك بالدين.
3: هم ما جاي يحببك بالدين.
4: هو ما هي هنا الفكرة هي.
3: جاي نفروك من الدين.
4: إيه بالضبط.
3: ضابط لك مثلاً مال عذاب القبر.
4: ما إيه.
3: يعني
4: إيه.
3: يعني نص يترك نص واضح بالقرآن إنه ماكو عذاب قبر.
4: أتمنى يكون كنت باهي هذا الموضوع. إيه.
3: ويجيك منكر ونكير ويطلع لك عربيدي من القاع عدل عربيدي انتظرني الله يخليك
4: هي ما ف...
3: مو
4: صدق عادي مولي انت حكي
3: يعني
4: فهي يمكن يعني فكره هي بهاي الطريقه. انا اشكرك بلبل حبيبي شكرا جزيلا تحياتي لك تعقب على هاي السالفه انه شوفوا احنا موضوع الدين هذا يعني الدين لله والله سبحانه وتعالى يعني في كل الكتب السماوية ذهب اتجاه أن يكون هنالك تفسيرات واضحة للحالات الاجتماعية والحالات الممارسية أو الحالات اللي إحنا نعيشها في هذا في كل زمان ومكان. وهذا ما يجعلنا أن إحنا نعتقد أو دائما نذهب باتجاه المنطق في الحديث أو في التطبيق. طبعا هنالك مسندات إلى هذا الجانب إحنا نعرف إلى أنه هنالك أحاديث وهنالك روايات وبعض من عندها طبعا يعني هي تكون راسخة ومؤمنة تماما أو هي تدعم وتسند ما جاء في الآيات القرآنية. فإذا بالتالي رجال دين عندنا اليوم إحنا في هذه الحياة رجال دين ما شاء الله يعني نشوفهم إحنا يعني يمكن نذكرهم دائما أنا بالحلقة أذكرهم رجال دين كانوا قدروا يوصلون الدين بالطريقة الجميلة اللي خلينا يحبب بهذا الشيء. وهنالك بعض الأشخاص الذين يدعون أنهم دعاة يعني حقيقة يعني خربوا الفكرة كلها. فلذلك أنا أعتقد إلى أنه إحنا الأشياء اللي إحنا أميين بيها الأفضل أن نعزز أفكارنا أو نعزز معلوماتنا عنها وأن ما نتعمق بها، لكن لا ضير بأن نتعلم شيء مجال جديد شيء جديد في كل مرة أو في يعني تفيدنا حتى بالحوارات الاجتماعية أو غيرها. بس موضوع النسوان ما لحد هذا لا حد يسرج عليه ولا يحاول يدرب روحه عفوا للسالفة هاي هي ما تعرف شو تريد. نلتقي باكر إن شاء الله بحلقة جديدة من على الطريق. تحياتي لكم جميعا أتمنى لكم يوم جميل ورائع. باي.

راجع لي علما تعتذر غلطان راجع نفسك آني اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقصه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: الحكومة ماضية في منهج مكافحة الفساد ولا تهاون أو مجاملة مع الفاسدين. وزير الخارجية: الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي. الإطار التنسيقي يقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة. القضاء الإيراني يأمر باستدعاء المتورطين بالاعتداء على الطلبة العراقيين. لأحل أزمة البنزين، النفط تعلن قرب تشغيل وحدة التكسير بمصفى كربلاء لإنتاج 5 ملايين لتر يوميا. النزاهة: ضبط موظفين 2 متلبسين بتسلم الرشوة في بلدية كربلاء. الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في ديالى والأنبار. الأمم المتحدة: نعمل على تجنيب غزة أزمة إنسانية محتملة هذا الشتاء. إسرائيل تعلن اغتيال عنصرين من حماس والجهاد في غزة. انتهاء هدنة الأيام الثلاثة الروسية مع كييف. طقس العراق: 5 محافظات تسجل درجة دون 40 يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: درس شاغر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شاغر. اسمعها.

0: أجيب.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
2: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة، للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتحقق.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
5: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويسان دراصيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وانت معي.
1: الرشيد اف ام 91.5
0: بتونس بيك وانت معي
1: 91.5.

Bolo. Ha. Telephone.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: بتونس فيك وانت معايا، بتونس فيك بدل
2: الفرقة الكلية. الرشيد FM 91.5.

0: رشيد فم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا لكم مهم الأبيض، رافقني عمر ثائر العزيز، وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم. بخيرهم ما خيروني، بشرهم عموا علي. مثل عراقي بغدادي حكى بهذه القصة. دا أشوف هواية ناس في مجتمعاتنا بأيام الشدة وأيام التعب يجي يمك، مو بس يشكي، لا هسه يشكي ما يخالف، بس بأيام التعب يجي يمك إذا احتاج، إذا شيء، إذا إذا إلى آخره. أقول لك ماني شون، ماني ما عندي، أنت بلكي رتب لي آه، سوي لي آه، مو يعني الله يخليك، واني كذا، شون أني خجلان منك، واو إلى آخره. طب هناك الله نقل وضعه من حال إلى أفضل، والله إن شاء الله يخلي كل الناس حالها وحال كريم وسعيد. من صارت حالته المادية زينة، من صار وضعه زين، لا تليفون ولا شكرا ولا ردا للجميل، ولا يقول لك أخويا أنت وقفت هواية وياي زين، أريد يعني على الأقل أنه أجازيك، يعني جزات الإحسان إلا الإحسان. مو لوني غلطان، لا ماكو، يختفي. أنا فشلان منك، شلون شوي شوي طب واختفى. لكن بأيام العوز وبأيام البكي والنوح والأيام التعيسة هو يمك قاعد، بس موضوع شوية ترتب ووضع صار أفضل، خلاص بعد صار ما يعرفك، وكأنه أنت كنت عبارة عن مستشفى يرقدون يمك بس المرضى، بعد ما يتعافون بعد ما يجوك. وهذه واحدة من الأشياء اللي قاعدة تصير بمجتمعنا. خال، عم، جد، ابن أخت، أخت، بس الأم. عادل إمام عنده مقولة رهيبة يقول ما حد يبقى يسأل عليك غير بس الأم فقط.

مع احترامي للأبهات وأكيد الأب إلى يعني الأب الأب إلى قدسيته، بس الأم أنا أحكي أبدا جيران ابن خالة ابن عمة أدري منه أبد أبد خالة عمة زوجة أي إن كان مع احترامي للأزواج والزوجات وابن يلا بقى. أكو أبناء بارين بهلهم هواي، وأكو زوجات يعني وفيات ويا أزواجهم هواي، وأكو أزواج وأكو عمات وأكو خالات، بس أنا دعشي أكو فئة. أني شون أني واقع ما أني شون أني ما عندي أني شلون أني كذا أوكي أنا وياك أنا يمك أنا كذا ليش ورا ما تعافيت دريت وجهك ورحت. أني هذا لقصدي النبي أفضل الصلاة والسلام عليه النبي الكريم أنه حتى قال تهادوا تحابوا الكلمة الابتسامة إلى آخره. أنا لا شيخ ولا رجل دين ولا لي علاقة، لكن أنا دعشي بالأشياء تعلمناها على فكرة الأشياء أنا متعلمها من الأيام الابتدائية يعني مو، ومع الأسف أنا أحكي بيها بألف باء الحياة يعني. ف بألف باء الحياة اليوم احنا بدنا نحكي على هذا الموضوع. لا هو مباشرة ينسحب زي على الأقل روح ودي له هدية حلوة تليق بي خطية يوم اللي تعب وياك يوم اللي شقى ضم الهيا بيت الهيا حلو واحد يبيت شغلة زينة مو لو احنا بس نبيت الأشياء المو زينة سهلة اصطبر لي الله كريم أنا أعرف شون أرد لك إياها إن بدل ما تسويها بشي شراني سويها بشي بإحسان سويها بشي زين أخ بس يصير عندي إذا مو هذا الشخص أنا أعرف شلون أجازي وأنا أعرف ناس حق المعرفة وقفت ويا ناس من ما عدها ما عندها يمكن فلوس يعني خطية فلوس قوت يومها وكلنا نمر بهالظرف وبما فيهم المتكلم كلنا مارين لكن مو من الله يعافيك ويوفقك تنسحب لا ويقوم ما يرد ويقوم يدير وجهه شنو يعني أنت مريض أخويا عمي حبيبي خالي أي كان إذا ابني أنت تعاني من حالة نفسية أما دا أقصد الخال والعم أنا يعني بما معناه بالعموم المجتمع إذا أنت تعاني لا أنت تحتاج إلى علاج احجز موعد ويا معالج أو معالجة نفسية وروح قل لأني أول شيء من أني واقع أتوجع على الناس بأيام بأيام التعب وبأيام المشاكل أني يمهم ومن أتعافى دير وجهي وأروح ولا أذكرهم ولا أجازيهم فعلا خيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي هيجي ناس شلون تتعامل وياهم يعني بعد ما يتضح لك يعني شلون تتعامل وياه زين شنو الموقف اللي صاير وياك أو اللي صاير وياك وشفت هيجي إنسان يعني حلوة إذا مثلا الله وفقك ورحت خابرته قلت له يابا أنت معزوم يمي على فنجان قهوة ترى ما حد الحمد لله العراقيين شبعانين وولد خير على فنجان قهوة يابا تعال خلينا نلعب بلاي ستيشن عازمك خلينا نلعب بليارد ودومنا وهالسوالف الذكرى يشجع نادي معين دز له دريس ما طوبه بيش الدريس 7000 دينار 10 مو لوني غلطان فول له محسن مو بما انه اسير على طار البنزين قول اليوم تفويلة البنزين علي مو
الزم ويا سرة بس شوية يعني. صدق شلون أزمة البنزين ما أدري يعني. اليوم راح أدخل بيها إن شاء الله. هم راح ألزم سرة وخلني نشوف. فهاي واحدة من الأشياء. تتعلم بس إنه بوقت التعب إنه أنت تشكي وتكون وإلى آخره. بوقت الرخاء أنت كأنه هذا شخص ما تعرفه. سولف لي واحد من أصدقائنا الله يذكره بالخير قال لي على شخص يقول خل يعني الفضل من رب العالمين، رب العالمين يجعلنا أسباب. يقول خليته في مكان كلش فخم، يعني وظيفة كلش فخمة خلال علاقات الولد. يقول شاءت الأقدار سافروا اثنيناتهم. قال له هو أنت فلان صح؟ قال له إيه. يقول أنا توقعت راح يحضني، راح يقول لي أنا أشكرك، راح يقول لي كذا، كان يمد له إيده يا دوب أهلا وسهلا. يقول ذاك يوم وهذا يوم يقول ظليت مصدوم، يعني بس وجد أنه هو ساعده حتى بعد أصلا ما يشوف، حتى يحفظ شكله حتى ما يشوف. هيك قابلياتكم. وأكيد لو خليت قلبت والناس الزينة هواية أكثر من الموزينين وإلى آخره، بس أنا دحكي على شريحة كبيرة موجودة في المجتمعات أجنبية شرقية، مجتمعات الغرب، المجتمعات الإسكندنافية، باليابان، في أي مكان، بالهند. لكن أنا أحكي على هاي هالمجتمعات مالتنا، المفروض إنه إحنا، أنا ليش أحكي عنها؟ يعني أحكي على الأخطاء ليش؟ لأن المفروض إحنا نكون أحسن الناس. إحنا نختلف. لأن إحنا حضارتنا 7500 يمكن سنة، مو قليلة. قامت الناس هي احنا اللي سوينا المبادئ والاخلاق والى اخره. صرنا اليوم شكو شغله بيها ثوابت، بيها قيم، بيها مبدا، بيها بدينا شويه شويه ننسحب عنها. اريد اسمع من عندكم، من اصدقائنا، من احبابنا، شنو الموقف اللي صار وياك ويا شخص على قد ما قضى حاجته بأيام التعب ومن رب العالمين مكنه اختفى عنك. عندنا اتصال له. محمد حبيبي شونك؟ انقطع الاتصال. اوكي ما اخذنا تحية عموري، ناخذ تحية عموري.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5 ألف. تحية لكل أصدقائي، لكل المحبين، وإلى كل الأحباب جاليتنا العراقية في أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7. عدنا اتصال. ألو ألو ألو، يا هلا،
1: مساء الخير.
0: يا هلا بيك أكرم.
1: تحية السلام الأخوة والأخ أمام جميع الأخوة والأخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: الله يسلمك. أي نعم أكرم، انقطع الاتصال ويا أكرم، وخليكم ويانا على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-114-115، وخليكم ويانا على 91.5.

0: تواصل وياكم على موجة 91.5 لفتحية لكل أصدقائي لكل الأحباب للجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا السرال. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-7700-115-078-02-11-611-7 لفتحية لكل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. بخيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي. فدي يوم من الايام صار وياك موقف او صار وياك موقف انه اللي اجى يشكي لك اللي متعارك ويا مرته اللي 24 ساعه طببك بمشاكل لها اول ما لها تالي وان شلون اريد فزعتكم وياي وانت اخوتي اوكي افزع لك وياك انا بس ليش بعدين بعد ما انه الحمد لله الأمور صارت زينة بعد ما تذكر هذا الشخص عندنا اتصال له.
1: مساء الخير.
0: يا أهلا بيك أكرم.
1: تحية السلام لك أخ المخرج وجميع الأخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا أهلا بيك.
1: الله يسلمك على عيني.
0: نعم.
1: فيهم لا مو بس يروح.
0: أي.
1: مو بس يروح.

0: اعرض عليك ارض او بيت.
1: لا اكرم حبيبي اكرم، شي يسوي هو، شي يسوي البعض بيهم، شي يسوي؟
0: يسوي بعض بيهم.
1: اي
0: مثلا جاري لك او من اقربائك،
1: نعم،
0: عرض عليك بيته وارض على كل البيع، وانت تقول لا لا لا نبغى ناخذ جيره وترتيبات وانت غريبي وهاي، فالساعده والبغية كلها بس تتفرج عليها.
1: اي
0: هناك لما نشنش لا جزاء ولا شكورة، اللي رجع النبي يزاحمك على مصالحك.
1: شلون يزاحمك على مصالحك؟ نعم
0: اي يزاحمك يزاحمك.
1: لا شلون يزاحمك على مصالحك؟
0: على سبيل المثال اذا
1: تتفق
0: الجماعات اللي احنا قروا الرياض شغلت اراضي زراعيه ترتيبات تعرض انت هذا شيء يسوي يشتري أرض وما له علاقة الآن جاور ولا أرض يروح يعني جماعة منه ومنه تعلم تشتروها خلي يروح هذا يعني شلون هنا صارت بيهم ناخر جريم نهائيا وبيهم لا والله عبنهم تربيتهم جيدة يعني يبقون يتذكرون
1: زين
0: المواقف يبقى يتذكرها المواقف الجيدة يوم لا يا أبوي
1: شو تتعامل ويا هيك شخص؟
0: هيك شخص أتعامل ويا الحذر.
1: شلون تعرفه يا عم؟ ما يبين بعد ورا ما إنه ما يعوفك يتركك يلا يبين، ما يبينون ذولي.
0: يبين الله يا الله يسوي لك ما جبرني أخذ
1: أقول عليه بالعامية. لا لا لا لا لا بالعكس، بس أقول يعني إنه راح تعاتبه راح تقول له راح تعوفه هذا الأقزاني.
0: إذا ما جميع شعر الناس يعني إذا عنده تصرفات ويا غيري لا أترك هذا ليش والعسل.
1: نعم.
0: وأحد على أخلاقه انظر إلى أخلاقه تربيته علاقته ويا المجتمع شلونها ليش والعسل يعني ألمح له تلميحات ليش؟ لأن أي شخص أستاذي العزيز نساعده ندور الأجر من الله سبحانه وتعالى.
1: طيب
0: ساعد واحد انت يعني في سبيل الله تجعلها في سبيل الله سبائق مالية.
1: نعم.
0: هذا يمكن بلحظة من ساعة انت راح يدعي لك يمكن دعاء مستجاب يمكن يعني ما ظروفه عائلته أو عنده مشكلة حتى لو نقول عليه بالعامية عذرا عذرا حتى لو نقول عليه هذا بالذات بلحظة سندعى لك شو بعد انت وإذا يسوى العتم لا أقول لها فلان شلونك الله يبطك والله يجيدك ولا تفتي ما تعرفه وراح إذا ذكي وراح يدق جرس من دار عنده بالرجوع إلى العلاقة.
1: طيب.
0: وإذا لا دول نقول عليهم بطق طيب لا يدفع له جارة ما يفيدني لا يلم يفيدني أشن بيهم أشن بيهم لا والله مش لا.
1: صار وياك هيك موقف قبل؟
0: صار مواقف
1: يعني واحد منهم مؤثر بيك
0: واحد جيراني
1: نعم
0: يقرب لي على السنة غرابة مرة ضائقة مالية بال 24 تقريبا 25
1: طيب
0: صور أعرض بيته وأرضا لزراعية وكنت متمكن أقدر أشتري على دور موري بالثلاث سهل الله الكريم ما خليك تبيع أحد هناك الله وفقه حتى كان ما حد يعني انقرأت علاقاته تقريبا ويا المجاورين ليش يعرفون الضائقة مالية وتعرف انت ما يوفينا ما يوفينا هذا انت والله العظيم والله يشهد على كلامك
1: صادق حبيبي
0: انت رحت على اليمن يجي لي خلص الله عليك جبت على اليمن هالدرجة وصلت يجي لي خلص الله عليك يجي لي اليمن
1: ايه
0: السلم عليه وشخص بخلصي هناك الله وفقه وراح وصعد وترتيبات كامل انه بيطاردني على رجلي
1: زين هي شنو هاي الترتيبات اللي تقصد بها ما دا افهمها
0: الترتيبات استاذ العزيز فقلت لك هو يعني اعرض بيته وارض عند الاسلام ارض عليك انت اقدر متمكن انا اخذه
1: زين
0: بعدين كمل شغلته ترتيباته قلب عليه قلت له بس اريد اتخلص من شر ما الله كذا
1: يعني يقصد بها دائما أكرم يقول الترتيبات يقصد بها المصلحة أو احتياجاته.

0: سميها ترتيبات، مو الناس تسأل شنو الترتيبات، شنو دائما أكرم يقول ترتيبات، عرفت شلون؟
1: إيه من تنتهي مسرحته يروح على وجه بعد
0: صح،
1: بس من تنظر للآخرين اللي يصيرون تدنوا نهائيا أقول يا أبنان الله يوفقهم خلي يروحون، بس عما الله يوفقهم ورجعنا بجاحنا ها معقول أشهر السنة لهم أكثر ما أتصور السعدي العزيز
0: زين
1: يعني ترى انك شفتكم مرات ماكو؟
0: نعم
1: ما عندك علاقة، يعني صحيح انت عندكم علاقة بالدوائر وشي والترتيبات،
0: منو عنده علاقة؟ انا عندي علاقة ما عندي علاقة
1: محدودة مو مثل نحن،
0: لا لا لا انا عندي علاقة بال
1: ما ادري، لا لا لا لا صحيح
0: ما عندي ما عندك علاقة بعمور هيك اخوي، بس كل احد ما اعرف واعرف الحارس مال شو اسمه مال الاذاعة ما اعرف كل احد والله،
1: لا لا لا تعرف اقول لك بس احنا شغلتنا غير شغلات، نفس الفنكم والله نفس الشيكم
0: احنا والله ما
1: الله يوفقكم
0: الله يسلمك
1: الله يوفقكم ما بيجي نضربكم بعين ارجو لا تفهموني خطا اقول والله مرات
0: افهمك
1: ميلا لا عنده جراعيه لا عنده مزاح انا شوي على شغلات
0: نعم
1: احنا لا ناس تخسر كل بيهم
0: لا لا ما وتدري انا حتى انا يعني انا قاعد يعني انا ما عندي اللي اسمه لا عندي ملك لملك رب العالمين بس ما عندي لا ملك ولا زراعي ولا شيء ما عندي
1: إيه وإحنا هنا مشاكل
0: أي
1: بين طماعين
0: تدري
1: أنت قاعد أنا
0: أكرم أكرم العفو ثواني. العفو حبيبي أنا كلش يعني كلش أشكرك بس تقدر بعد الساعة 12 هم تخابر شكرا أكرم
1: حبيبي. الله كريم
0: يا أهل يا أهل
1: مع السلامة
0: مع السلامة عندنا اتصال ألو
2: ألو
0: ألو محمد شونك
2: هلا حبيبي مهيمن
0: شخبارك
2: أنا عال العال
0: الله يعطيك الصحة والعافية شونك
2: تمام عموري شونه عموري
0: عموري زين هو الوحيد اللي أعرفه وما أعرف كل أحد أنا
2: والله عاشت إيدك والله العظيم أنت تفتهم وتاج على الرأس
0: الله يسلمك حبيبي يسلم.
2: والله واحد بعدال مليون
0: يسلمك هو تعرف صديق واحد وهو أخوك صديقك
2: أنا أدري صديق
0: طبعا يعني مو يزعلون علي لسه يسمعوني لا بس أنا سوالفتهم من باب من باب ترى الكوميديا يعني أنا القناة كلهم أصدقائي وأخوتي
2: لا وايمن خليك للامام لا تقف
0: لا احنا شاقه ترى يا بترى ترى يسمعون هسه هسه اساتذتنا اصدقائنا يصدقون لان الشاقه معود
2: شلونك
0: اخبارك
2: تمام الحمد لله
0: الله يسلمك
2: عموري ايش بيش ده احس ضايج
0: عموري لا
3: عندك
0: جاي محمد تسمعني مو هاي شلونك؟
2: ليش ضايج؟ لا والله ليش ضايج عمور؟ ضايج على ضوجة عمار كامل.
0: لا. شبيه عمار؟
2: صدمتني علاقتهم.

0: أعطيك إياها. هي شخص طبعا تنطبق عليه كل المواصفات المصلحجية والطماع، طماع مو والغدر.
1: لا صديق مو يجوز يعني كان بأزمة، يجوز كان بشي،
0: هذا مو مني يرتاح ما يشوفنا.
1: شلون تتعامل ويا شخص انه اذا صارت احنا نقول باظافر طحين حالته وضعه وهواي تفاصيل وانت خطيه وقعت لا سمح الله بعد ما انت
0: والله اول شغله نعم. لو يدقني الجوع ما تخلى راس لهذا الموضوع هسه يمس كرامتي وقلت لك يعني لو يدقني الجوع اشتغل مهندس وما اروح له
1: بعد مهندس
0: لا انت عرفت يا مهندس مهندس مال عمار كامل البارحه اللي طاش فيه
1: الهندسه اليابانيه هاي
0: اربطوا يا الله يخليك في دول القلب فهاي اول شغله. ثاني شغله يعني ابتعد عنه وساعه اللي اضطر اتواجهه وياه اوصل له الفكره انا احسن منك كل الاحوال حتى لو اني من جوا تعبان ومتدمر بس انا احسن منك.
1: طيب
0: اي لانه صعب هذا هيك واحد اخليه يطي مجال يلعب اعصابي والسواء عمار البارحه
1: زين اذا اذا اذا خلينا في يوم حلقه لنصف القمر يخرجها عمار كامل شلون هاي راح تصير؟
0: انا عادي اخابره ما اطي مجال يوم خابريت ويا السلطان ويا عبير وعطبته يا معزاوي وعطبته يا عبد الله ما خليت بس هو ما ينقدر الاخطبوط
1: فقير ترى عمار كامل
0: لا مو فقير عنده اسلوب عنده اسلوب يفرك فر يعني انا اهني على هالاسلوب
1: ما يقدر يسوي هنا وياي
0: ما يزعلك عمي انت من يقدر
1: لا يا حبيبي لا ما
0: انت ما عندك خوش اسلوب يوم ذكرتك
1: شلون بالله
0: هاي مال فراسه تلقط الواحد على الطاير
1: هاي لا
0: ايه اليوم ذكرتك قلت له السلطان قلت له عندكم مهم نخوش عنده فراسة
1: يا حبيبي
0: شوين تعلم منه اي والله
1: يا حبيبي
0: لا عمار كامل كارثة عمار انا يعني بصراحة بعد دقة البارحة ارفع على القبعة
1: صدق والله
0: اي والله مشكلة يعرفين كلهن مطقطق رجال كبير عمي عابر الستين
1: مو بالله
0: اذا هو بس بالرشيد صار له 35
1: هي عمار ترى يعني عمره يعني يعطي الصحة والعافية بس رجال مشيب يعني اي مو يعني
0: فهاي
1: انا اشكرك محمد قول لي
0: كمل قلت لك ايه الواحد يعني شو واحد ما اعطي لازمه ما بين لاني من جوا مكسور او متاذي ومحتاجك بالعكس دائما اوصل له صوره انا احسن منك بيا ما بيا ابتعد عني بعد ما اكشفه هذا الشيء صعب علي اكشف الواحد طبعا
1: طيب
0: حبيبي
1: يا هلا
0: اليوم وضعك ما عاجبني في دول قلبك
1: ما والله يقول بس نعسان
0: وعني دا احس بي من مود لغاني والله
1: اي نعسان
0: الله يقويك والله ينصرك على اعدائك
1: ورانا بعد ما نكمل الحلقه نلزم سرعة البنزين
0: الله احلى شيء هاي نيالكم
1: محمد شنو هي شنو
0: يا اخي استمتع بالحياه لا تقتل المتعه تقعد تسولف ويا عموري تلعب بالتليفون تونس عيش اللحظه حتى لو تعيسه
1: السر لوين يوصل بس يعني تدري انا اليوم شايل هم للسر
0: هذا تذكر والله ذكر مره وقفنا بسره مال البنزين خانه يومين نبدل شفتات وندفع السياره دفع حلوه تونس وحياه حلوه
1: يعني عمر حيسميك محمد البحار
0: بحار زبال يوم بحار حشاك سويتوا فيه والله حبايب قلب والله متونس
1: حبيبي انت ورده حمودي حبيبي
0: الله يحفظكم الو
1: الله يسلمك يا هلا

طبعا متواصلين وياكم وتحيه لكل الاصدقاء ولكل الاحباب. احنا ننوه اكو نقطه كلش مهمه اللي هي انه انا مثلا بدي اقول لا ترى ما عندي احد انا ما اعرف احد احنا نشاقه يعني بالعكس ترى عندي اصدقاء واخوه يعني كلش هواي فهاي واحدة من الاشياء بس احنا نشاقه يعني شويه حبينا نتلاطف وياك رب. قول حبيبي عم. اي انا وجه له رساله محمد ايه الصوره اللي دازلك يا عمار كامل يا محمد كلش فرحت العمر ثار بعد هاي انت وياها يقولوا عاش ذوقك عمار كامل صدوق كذب شلون صوره هي اللي شي كذي ايش مسوين بالولد. تحيه لكل اصدقاء لكل محبين للاحباب للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم بخيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي. في وقت الشدة أنت موجود في وقت الرخاء والخير وإذا هو كان صاحب منصب ها خلينا نرجع للموضوع صاحب منصب وكذا وتروح له يا أبا هذا بشركة مكان معين يا أبا هذا خطية أخوي ابني مرات أنت خطية ما عندك عمل توقع ولا يقابلك ولا يشوفك. أروح إلى فاصل وراجعي.

متواصلين وياكم. تحية لكل أصدقائي، لكل الأحباب، الجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، استراليا. إدموند ماكو، إن شاء الله يكون بخير. إدموند من استراليا ماكو، يعني أتمنى اللي أحد يطمننا على إدموند، الله يعطيه الصحة والعافية. تحية لكل محبين، لكل الأحباب، وإلى كل الأصدقاء. أرجع وأقول في موضوعنا، أكو ناس تجيك على قد الشدة، مو على مصلحة، إنه جاك على مصلحة ويروح، لا، هذا واحد المصلحة شي واحد، على قوت عمر المصلحة شي مبين. يا أبا الله يساعدك حبيبي، شلونك، شو أخبارك، أني بس عندي فلان شغلة، هذا واحد، هذا مصلحة شعوفة. أنا ما دا أقول هذا، دا أقول يعني أخ وصديق ومن الأقارب، و يعني يطلع لك قريب، كلش قريب، يجوز عم، يجوز خال، يجوز جد، يعني عادي. بالله جد لا، جد ما يسويه، لو هم يجوز يسويه، هو خطية جدك. لا، ساني مرات ياخذ لساني يقول يجوز جد، يعني معنى مجازي، مو الأجداد. ما شفت فد يوم جد مسويه، جد مثل الوالد، واحد. الأب ما يسويه ولا الأم، بس الخال والعم والعمة والخالة والابن والابن يسويها ياما وياما، شمروا أبهاتهم برا خاطر، والله ها زوجتي ما تقبل، وش قد وحكي بيها كاظم الساهر، حكي بيها بالبودكاست الأخير مالته، حكي بيها، قلت له لا، قلت له لا تدعي عليهم، هذا ابني، لا تدعي علي هذا ابني. فهي حتى كاظم الساهر هذا قيصر، الله يعطيه الصحة والعافية، مأثرة بي. فهي هواي تفاصيل، لكن احنا بدنا نحكي بهذا الصدد. يعني اليوم انت اكو شخص بس في بالمحنة تلقاه، اني شلون يوم عودين وياي وكذا، افزعوا وياي اخوتي، انتو ما ادري شنو، بس في وقت الرخاء أبد، ولا يريد يقدم لك مساعدة، ولا يريد يرد لك الجميل، ولا يريد يقدم لك خدمة، ولا يريد يقدم لك كلمة طيبة. هسا كلمة طيبة، خابرك يا بشونك، شخبارك، فضلك ما أنسى، يا بتحتاج شي، أريد بس أرد لك الجميل، حكاية عم تركك، يعني والله كل شي مريد من عندك. أنا من أقول إحنا، بما معنى أنه أنا أمثل المجتمع، الناس، أنا أحكي كصوتك أنت، الضمير اللي بداخلك، هذا اللي أنا أقوله، مو أنا مهيمن، لأن الناس هواي يحبوني الحمد لله. فهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا قاعدين نسولف فيها، لأن الحياة مواقف، والحياة ما يعني تمشي ب إنه يعني واحد زائد واحد اثنين. هي مصيبة. فهواية أكو. طبعا ذاك اليوم فاجأني واحد من الأصدقاء والأخوة أساتذة، مو فاجأني، مو جديدة علي خطية، يعني الشيء الطيب اللي يسويه، لكن بعث لي رسالة ذكرني في عمل، قال لي بلكي يفيدك هذا العمل، في حين احنا ما متواصلين، يمكن صار لنا فترة، لكن شوف ذكرني، يعني بلكي هذا يفيدك. فأنا أكون إلى كل المحبة والاحترام، وأنا موعدة في زيارة أنه أزوره، يعني لي مقر عمله، والله يعطيه الصحة والعافية. أنا ما مخول أنه أذكر اسمه، يعني أخاف أنه هو اسم معروف،

مع العلم احنا ايش قد ما متواصلين، يمكن لا يقل عن 6 أشهر ما متواصلين. دز لي كلمة، شونك، شخبارك، هذا الموضوع يفيدك. خطية، الله يعطيه الصحة والعافية. هيك العلاقات الصح. ومن نقعد كأنه هسه احنا قاعدين نفس ما انه صار لنا سنة من قعد، نفس القعدة ونفس الأفكار نفس الطريقة. وهذا فدي يوم، أو ليش إذا الله خلانا طيبين باكر أحكي بهذا الموضوع، أنه مرات أكو شخص ترتاح له صار لك مثلا 10 سنين ما شايفه، تقعد وكأنه أنت خلص البارحة قاعد وياه، ترجع على نفس الأفكار ونفس ال... يعني سعمور إيش قد مثلا إيش قد أعوفه، خلي أعوفه، خلي إيش قد شهر أجي ألقاه نفسه رأسا، فهمني وفهمته وضحكنا وسولفنا وانتهل يعني. ما هذا باكر نحكي بيه والله غير موضوع، بس أنا اليوم هذا موضوعي مهم، كلش مهم ومؤذي للأمانة. احنا شوي نسولف، نذبح شاية، نضحك، نلطف الأجواء، لأن هذه مرات احنا أنا استخدم الكوميديا يعني السوداء السوداء صح ولا أشكو أشياء بالمجتمع تقهر يعني. مرات تشوف واحد خطيب عانى وياك وركض وياك وتعب وياك بالرخاء، انت اصلا ما تندار عليه، وهو يجوز خطيه حتى ملاقي لقمه ياكل، قولوا له ما موجود. شنو قولوا له موجود؟ شلون هذا؟ عادل امام عنده فيلم، عنده فيلم هو ونواره وسمير صبري. عموري انت ارشيف حلو، يطلع انه صديقه مدير شركه وهو يعني ما كمل دراسه و... عفي عليك وهو ما كمل دراسه، فكل احشاء يقول لهم هذا صاحبي شلون ما يعرفني، عفي عليك. فهو ياخذ بالضبط ياخذ بعدين هو يطلع يعني طالع بدور عادل امام، طالع بدور نشال، الى نظره الكاتب والمخرج بهذا الموضوع. والصحفي صديقه بالضبط صح، عفي عليك عموري، قوي عموري. شو اسمه هو ما ادري شو اسمه هو الفيلم مع اي ومرته هي نواره خطيبته، يمكن ام اي بالضبط ام اللي تطلع ام القهوه اي اي اي بالضبط اي بالضبط ويطرده بعدين صح. من من من اروع الافلام اللي قدمها عادل امام، هذه واحده من الاشياء اللي احنا بنسولف عليها. فهي مو انه الحياه مو بهالشكل هذا تنقاس، حياه طويله ومواقف واشياء. فاللي يسوي لك جميل رد الهياء، او ابقى حافظ هذا الجميل الى خطيه. ليش يقول لك اليوم انا احتاجك باكر تحتاجني؟ وما جزاء الاحسان الا الاحسان. فعلا خلينا نسمع من عموري على 0964770011 4 1 1 5. خليكم وياي.

0: واحنا
1: بس هذا عايز اتوقع ويا ما عندي علاقات.
0: نعم
1: لو تصدق واعتقد يا الاعلاميين ترى مو بس اذا اعترشي لا تصدق لا
0: نعم
1: ولكن والله العظيم قسم بيهم اكو اذاعات يعني من اتاخر ثاني حلقه يعتبوني حلقه اسبوعيه ليش ومرات حتى اقول لك يدقون علي نبهوني عرفت يعني انا عندي عشان ليش يعني هاي اعتبر الاعلام مدرسه عشان تشتت على هذا الموضوع انت
0: صح صح
1: والاستاذ عمر مو صحيح
0: طبعا
1: اي احنا صحيح احنا يمكن مسموحنا شويه اذا نقول عليه نعطيها شطحه جلجه مو صحيح
0: شكو بيها
1: مثل صعوبه خلطه الشرطه بالالف يعني صعوبه صحيح
0: عادي عادي بالعكس احنا نتلاطف وياك حبيبي انت
1: لا ما يعني
0: نعم
1: والله العظيم عشر صراحة سيد أبو إيش قال لي أبو إيش قال لي الله يرحمه يرحم والديكم
0: شون العفو
1: أبوي أبوي الله يرحمه
0: الله يرحمه إن شاء الله العفو إيه
1: الله يرحمه قال لي وديدي إذا تريد الكل تفقد الكل ترى مثل شو هذا قال يعني بمعنى ترى بيهم يجلون عليك شوية بحصة بشي وترتيبات
0: نعم
1: يعني من ناحية تشتري أراضي غيرها أول مبلغ من المال ترى تقع لك باحد يبيعك لو الأستاذي وما تطلع بجلدك وصحيح لو توقعت أقل إخواني أنا ما أخذ حصة بالأراضي يعني عندك قطعة يعني قلت لك يعني وعنقول عليه بالعامية وصل ورث من أبوي هاي صدق بعد حتى تركتها يا لا طريق علي لا شيء لا تنصبات وأقل إخواني قناعتك حتى هم مستغربين
0: نعم
1: يقولون عم أنا لو بيها فائدة لو بيها إن شاء الله أبونا خذها ويا هل تنطوني أنا نعم الله عرفت أهم شيء قناعة سألعني وإحنا ديهم قلت للأسف يعني للأسف قلت لها موقف وهذا وترتيبات يعني ايش بيهم يشكركم ايش بيهم لا ايوه ان دل على تربيه اخلاقه هو
0: نعم
1: المغادي بيهم لا الله يتذكر الموقف يتذكر شيء اكو مجال ثلاث دقائق اربعه لو ماكو مجال
0: لا تفضل الى كل الوقت
1: مره انا وزوجتي احكي لك صراحه
0: نعم
1: احنا كنا بالتسعينات بالهاي نتشوق منين؟ مدينه الكاظميه
0: نعم
1: لان احنا ما يعني أسهلنا الرجوع إلى مدينة الكاظميه فأشرت بغت علينا أكراون الدنيا شوية شمطر فصعدنا بالسيارة شايل العبرية هو تعرف الأكراون هاي المال الجور قال أجرتك واصلة أنت قال بس أجرتني تلاعم أنا سبب ليش شوفني طريري شوية وأنا ولكن أنا بس أجد نوع السيارة شيني أصعد بسهولة يجد لي هاي تاكسي هاي بيكم هاي شيء ترتيبات هاي كوستر يعني أقدر بس قبل الباب ما لشغل لي بعد أصعد أنا فبك لا عني أنا لا راح أحط لك مهندين يا وإذا قدر الله صار عندك منشر ما راح أك واحد من عبري قال لا عبر تعبر قشن بيهم قال شنو معنى كلامك هذا إن واحد من العبرية قال العبري صار قال لا أنا شنت انضباط انضباط وين انضباط دولي خشومة تكتيش أنا جلي فيها وين بوابة بغداد الشمالية هاي اللي تدير مشكوخ تندلها شكوخ مو صحيح؟
0: أي نعم
1: وتفتر المحيط
0: طيب
1: راح تصير بالزاوية مو صحيح؟
0: نعم
1: بالزاوية هاي بوابة بغداد كانت انضباطية هذه
0: زين
1: قال بس قبل شنو سالي عدي أنا شايفهم عيني بالسرعينات الهاي يجب أبو العسكريين يخشون واحد واحد
0: طيب
1: مثل عندهم شبه بفرار وشيء
0: نعم
1: يقف الانضباط يلحق علينا الوجه العسكري جاي مين جاي المعسكر التاجي تندله مو صحيح؟
0: نعم
1: قال انا جاي افتش شو اشوف واحد يراوغ للاخير الضابط
0: زين
1: يخلي جماعه قدامه وعقب دي وراء اخر شيء يقول فتشت واذا عنده مسدس شاي تعرفون المسدس فقال يدني الحلال تراني مطلوب الله يزعجكم عني
0: زين
1: يعني نقول عليه العامية مطلوب يعني أقرباء مطلوبين دائما قال عبر تعبر يدني الحلال
0: زين

0: يقول عن بركة، يقول والله بني جاب لنا 10 20 بس بقى السر بيني وبينه. يقول استرت الأيام، راحت الأيام، فاتت عدة سنوات. يقول وإذا راجع الدائرة يقول قالوا لي دغلتك يا بي يم المدير شوية بعد الهدافة. يقول رحت على جاي وقع ويرتل، يقول قال لي استريح وقدني لي على شاي
1: زين.
0: يقول قال لي لحق علي جيل عرفتني. يقول قلت له لا ما عرفت. يقول قال لي تذكر قلت لك عبر تعبر
1: زين
0: هاي قدم غزير لي بعد الطيب هذا. قال تذكر انت تفتشتني مرة وقلت عندي وقلت لك عبر تعبر.
1: طيب
0: فأنا الخاطر ذاك الموقف ما رفت شو تريد مساعد شعبه حتى لا تيجي مبلغ من المال. وهذا فتبت قلت له قسم بيهم يغزر لي قسم بيهم دار الله بالباس من دلالي بالعب سالي علي
1: زين
0: وعاشف اللي طالع.
1: بالعكس أنا اللي أشكرك.
0: إيه شوف الموقف شلون بيهم يغزر لي الموقف بيهم لا والله. فالأسد في قفص الحديد أسد وإن كلك مخالبه. الأسد قفص الحديد شنو؟ أسد بس الأعضاء فينا المخالب مالته.
1: طيب
0: وعذرا عذرا الكلمة الله أنطقها والكلب كلب وأن طوقته الذهب عذرا يعني.
1: أفهمك حبيبي أفهمك. أنا كلش أشكرك.
0: الله يسلمك وأتمنى الموفق

طبعا تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. شكرا أكرام وإلى كل أصدقائنا وناس محمد من كندا، كل المحبين مهم اللي بيفكان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، نقول لكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستني نستني وسافرت بسكوت. قالت لي سويا نعيش وقالت لي سويا نموت. تاليها خذت قلبي خذت قلبي نستنا وسافرت بسكوت. وعدتنا بحضن دافي ووعدتنا بقلب صافي. خدعنا الظاهر انغشيت ما كنت اعرف الخافي. وفيتهن وفيتهن ترى النسوان بس من تقدرت.

توافي كسرت خاطري وراحت راحت وذبلت بالقلب وردة وخلت أجمل أحلامي مثل الماي يتبدل درس وتعلمت منه درس وتعلمت منه بعد ما صدق بوحدة أبد أبد ما صدق بوحدة.

الوفا طبع اللي يحبوني بطبعك حيرتني وخلش ما يقولون عفتك لو عفتني ولحد الآن ما ندمان ولا قلت الذنب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.